0: الجنوبية بقيمة 200 مليار دولار في قطاع الطاقة بالولايات المتحدة، بما في ذلك 54 مليار دولار لمشروع الغاز الطبيعي المسال في ألاسكا، إضافة إلى هذا المشروع وخط الأنابيب المرتبط به. أعلن الرئيس ترامب أن الإدارة الأمريكية تعتزم إنشاء 8 محطات نووية جديدة ومحطة كبرى لتوليد الكهرباء بالغاز الطبيعي في ولاية تكساس بدعم من كوريا الجنوبية. وكانت سيول قد تعهدت باستثمارات بقيمة 350 مليار دولار في الولايات المتحدة وزيادة مشترياتها من الطاقة الأمريكية بموجب اتفاق تجاري أبرم في يوليوز 2025. نهاية هذا المجهز، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: Les hits s'enchaînent. Les nouveautés trouvent leur place. Et quand un artiste pousse la porte du studio, la musique devient une conversation. Le spot avec Soufiane El-Khilali, du lundi au vendredi à partir de 15h sur Medi1.

0: حياة أونلاين. قبل أن تستخدم التقنية فهمها، وقبل أن تتبع الترند عرفه، لأن المعرفة هي أول تحديث. حياة أونلاين مع حنان السوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 2:30 بعد الزوال على ميديان.
1: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً، حياة أونلاين منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
0: حياة أونلاين، حنان السوري.
2: كن واعياً أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العادة في حلقة جديدة من حياة أونلاين، حيث نواصل الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. اليوم غادي نهضروا على التكنولوجيا ملي كتدخل المدرسة، ماذا يتغير من الهاتف اللي كيرافق التلميذ سواء في المنزل إلى المدرسة.

0: شتى المجالات. في المقابل كاين المدرسة، ولكن هل أصبح التلميذ الحالي يتعلم أفضل مما كان؟
1: الجواب على هذا السؤال غيكون ما عندناش شي جواب دقيق، ولكن زعما من التجربة الميدانية لملاحظة يمكن تم الآباء ومن طرف الأساتذة أن بالعكس دار تأثير سلبي، كما كنقولوا أن التركيز تشتت. وهذا الشيء تذكر في التقرير ديال بيزا سواء ديال 2022 ولا 2026 هذا الأخير، أن تقريبا كيشكل واحد تشتت ذهني بالنسبة ديال كتوصل ل 35%.
0: يعني حسب نتائج ديال بيسا ديال 2025 أظهرت نتائج أن 35%

0: دير هما كتصرفش بطريقه طبيعيه، خصو غادي كيخش يدو في جيبو باش يتاكد من انه وجا شي ميساج واش وقع شي حاجه. زائد انه كنلاحظ في ديك الحصص ولا في ديك الوقيته ديال التوقف الدراسي واخا كتكون قليله، اول حاجه كيمشي لها هو التليفون، يعني غتخفل عليه هو الذهن ديالو مركز مع اللي عنده في التليفون اكثر ما مركز مع القسم. هذا هو اللي كيسبب التشتت الذهني، يعني ما كاينش واحد الوعي بطريقه الاستعمال الصحيح. هذه خارج الدراسه. عاد نهضروا الشق ديال الدراسه، الاستعمال دابا ديالو في الدراسه ولا شي حاجه اساسيه، ولكن غالبا استعمال ديال يسهل الوصول الى المعلومه او يسهل الحصول على اجوبه جاهزه، الاغلبيه كيستعملوا في هذا الشق هذا. وكاين في التعلم الشق الثاني انه كيقدر يمشي يقلب على بصح دروس خارج القسم، وهنايا كيكون اشكاليه انه ما عارفش كيفاش يقلب على المعلومه اللي محتاج ليها هو كتلميذ.
1: يعني المشكل ماشي في التكنولوجيا، ماشي في الهاتف، المشكل في الطريقه ديال الاستعمال ديالو. وحتى هضرتي على انك تبحث على المعلومه، وحنا كنعرفوا ان المعلومه اصبحت الان متوفره يعني بغزاره، وحتى هذا مشكل. ما يقال حسب لا الخبراء في التعليم ولا حتى الاباء واولياء الامور كيقول بانه اولادهم ها هما كي ياخذوا المعلومه وكيفهموها، ولكن ما كيعرفش يوظفها وفين يوظفها وقتاش يوظفها.

0: التطورات اللي خارج السيطرة الآباء لديال التلاميذ ديال المدرسة. الجيل وهالتطورات جات بواحد السرعة، دونك التلميذ لا يلام، ولكن احنا ما نكروش أننا ما درناش واحد المجهود أننا نتأدبطوا مع واحد التلميذ اللي كبر في واحد الوسط تكنولوجي متطور. يعني هو مثلا ملي كيجي للقسم كيلقى فرق كبير شاسع ما بين القسم ديالو وما بين الفضاء اللي كيتعامل معه يوميا، اللي هو سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو في الألعاب اللي كيستعملها أو في
1: المنزل أو في المحيط ديالو.

0: تاني حاجة كتعامل مع مواد مختلفة، تقدر تعجبك حاجة وما تعجبكش حاجة، ولكن بما أن الحياة ما يمكنلكش تتعامل مع اللي يعجبك، فالمدرسة كتفرض عليك أنك تتعامل مع أشياء ما كتعجبكش. ما كتعجبكش هذه المادة واخا، ولكن سلك راسك فيها. يعني الحياة خصك تتعامل معها بواحد الدهاء، تتعامل معها بواحد البراغماتية، وفي المدرسة راك
1: بالمرونة كذلك صح.
0: وتكون مرن. دونك هذا الشيء كتعلمه في المدرسة، كتعلم انضباط، وهادو هما المهارات اللي كتخرج بهم مهمين في المدرسة. زائد اللي هضرنا معرفيا ان هادوك الضغوطات، ولا نعطيك مثلا مثال، دابا حنا في الميدان المهني، راه الفرق ما بين مثلا واحد كتلقاه مبدع في الميدان المهني وواحد تيكون متوسط، راه هو ان واحد كان في المدرسة كيعصر راسه مع هذوك الأشياء الصعبة، حيت الخدمه مازال ما فاهمينش هما الكونسيبت ديال الخدمه. كتسحب الخدمه كدير شي حاجه كتستمتع بها وكتخلص عليها، ورا حل المشاكل. وهذوك حل المشاكل كيجيو من القدره ديال واحد الانسان كان في صغره ولف، يعني خدا واحد العاده ديال انه جلس مع مشاكل هما اللي كنسميو حنا التمارين ولا امتحانات معقده ما عجباش، ولكن عنده القدره انه يجلس معها ويلقى حلول. التواصل مثلا، التواصل اللغات الى اخره، هذوك التواصل عاوتاني راه كيأثر بزاف في العمل المهني.
1: طبعا
0: يعني مثلا انت واخا كتخدم ولكن ما قدرش تتواصل، كتبقى انك منعزل في الخدمه ديالك، وما كيوصلش كاع هذيك الانجازات ديالك، ما كيوصلوش كاع الناس اللي غادي ياخذوا القرار، لانهم يقدروا يرقيوك المنصب اخر الى اخره. هادو مثلا في التواصل كتكون في المدرسه، نقولوا مجتمع صغير، كتعرف تتواصل، تعرف تدافع على راسك، تعرف عندك مشكل مع الاستاذ تعرف تعالجه، تعرف عندك مثلا في المواد نقولوا ادبيه ولا المواد اللغه انك كتتواصل، كتعلم تكتب مثلا،
1: اسلوب،
0: يكون عندك اسلوب الى اخره. هذا
1: تعبير كذلك راه يخدمك، لان بعض المرات كيقول لك انا علمي علاش نقرا مواد

0: التلميذ يحس براسه بحال رجع في الزمن، ولكن غير كما حنا عندنا مشكل ديال التواصل نحدوا الاهداف من المدرسه، يعني التلميذ جاي ما حامش المدرسه، ولكن خاصنا نوصلوا له الفكره علاش المدرسه وها الفوائد ديال التكنولوجيا. وفي نفس الوقت هذا ما تيمنعش ان المدرسه خاصها تخصص واحد الجزء حسب نقولوا المستويات للتعريف بهذا التطور التكنولوجيا او بالمهارات الرقميه الاساسيه. مثلا هضرنا في عده حلقات كاين مهارات ديال اللي عندها علاقه بالامن السيبراني، كاين طرق ديال البحث، دابا الذكاء الصناعي الطرق
1: تحليل كذلك
0: طرق التحليل ديال مثلا المعلومات اللي عندك، او الذكاء الاصطناعي كيفاش تستافد منه كمتعلم، ماشي كالتلميذ باغي يجاوب على تمرين ولا باغي يجاوب على واحد الفرض ولا باغي يجاوب على واحد الامتحان، كمتعلم كيفاش تستافد من الذكاء الاصطناعي. هاد لي فورماسيون مو خصهم يداروا
1: من غير هاد التكوينات. واش خاص حتى القسم يكون مثلا كيقول لك دابا الدري كيقول لك اش انا مثلا كندخل كنلقى السبوره استاذ كيوقف حدا السبوره، علاش ما تكونش واحد الشاشه تفاعليه مثلا؟ وحنا كنسمعوا بانه تم استثمار يعني في تجهيز مؤسسات كثيره وربطها بالانترنت وتوفير الموارد الرقميه، لكن واش داكشي ما كيبانش داخل القسم؟
0: اعتقد كان التركيز بزاف على المدارس ديال الرياضه، هي كان فيها شويه التجهيز الى زعما التجهيز ديال نقولوا رقمي. المدارس الاخرى شويه باقي ما كاينش تجهيزات، قليل في بعض المدارس اللي كيكون مجهود سواء محلي ولا ديال جمعيه الاباء ولا الى اخره. بالقسم باش التلميذ يكون واعي خاص يكون هذا الشيء اللي كيطلب به، ولكن ما يكونش غير هو بوحده. كما قلت لك هذوك هضرنا على الاساسيات اللي خصهم يتعلمون في ما هو رقمي، خاصة يكونوا اقسام مجهزه رقميا لهذا التكوينات، خاصها تكون اقسام. وكيمشي جميع الاقسام ممكنش نغيروا الفضاء كامل نرجعه رقمي، هذا سنقول خيال علمي. ولكن يكون بالتوازي، يكون موجود عندهم هذا اللي كيوجدهم للمستقبل ديالهم.
1: يعني التجهيز الرقمي مهم هضرتي انت، لكن الاهم هو التكوين الرقمي، لانه كاين في واحد الحلقه وعاد اليوم حتى هي ذكرتيها مساله ديال وهم المعرفه. وهناك مصطلح اخر يتم تداوله هو الفقر المعرفي او التعليمي. الفقر التعليمي يقال هو انه عندك الادوات لكن تجهل كيف تستعملها.
0: وهذا هو المشكل ديالنا احنا الكبير في المغرب صراحه، هو ان الادوات متاحه ولكن كيفاش أننا نكونوا بطريقة صحيحة، لأن المؤسسة ديالنا مبنية على تكوينات اللي مثلا نقولوا مناهج تقليدية، وهي ماشي خاصة تنضاجر، خاصة تكون في شي مواد اللي ضرورية أساسية ما يمكنش تغير بحال الرياضيات. أنا نقدرش نقول شي واحد نقول ليه لا خصك الرياضيات ديرها بطريقة رقمية 100% ما يمكنش، ولكن كاين مهارات جديدة اللي خصنا افضل طريقه اننا نديروا لها تكوينات رقميه وفضاءات رقميه باش التلميذ يكون مستعد لهذا العصر هذا.
1: يعني الا افترضنا ان المدرسه المغربيه مستقبلا ولات كلها كتوفر على تجهيزات رقميه افضل، شنو اللي خصو يتغير في المقابل؟ واش طريقه ديال الاستاذ، طريقه ديال التعليم، طريقه ديال التلميذ في التعلم، ام طريقه ديال الامتحانات وكيفاش كيتجراو بها الامتحانات، او ربما المواكبه ديال الاسره في هذا المجال؟
0: العمليه ديال التعليم هي مرتبطه، راه ماشي منفصله. العمليه التعليم من اعقد العمليات اللي كتدخل فيها الاسره، يدخل فيها الاستاذ، المدرسه، الدوله، جميع جهات التلميذ الى اخره. بطبيعه الحال خصو يكون تغيير، هذا بدون شك. انا الراي ديالي نقدر نلخصه انه ما هو اساسي قراءه، كتابه، تعبير، حساب، هادو خصهم يبقاو بطريقه واحد الجزء كبير بطريقه تقليديه، حيت التلميذ الدماغ ديالو صغير خاصو وقت باش يستوعب، وكلما كبر كلما نوفروا ليه مواد موازيه رقميا. علاش مواد موازيه رقميا؟ بحال نديروا هذيك القنطره ما بين المعرفه التقليديه اللي هي اساسيه ولكن نربطوه مع المستقبل. راه احنا مثلا في المغرب عندنا واحد مشكل كبير مثلا في التواصل الرقمي، نهضروا في التواصل الرقمي مثلا في الادارات ديالنا، لا في مؤسسات، لا في وزارات، ما كنستعملوش داكشي اللي هو اساسي في العالم كيعرفوه مثلا. واش كنستعملوا لي زيميل، كنستعملوا وسائل التواصل

0: التواصل المهنيه ما عندناش هادشي، مثلا حنا عندنا
1: وبعض
0: نقص
1: الناس
0: كبير،
1: يكونوا كاينين ولكن ما
0: كاينين ما
1: كنستعملوهمش.
0: كنستعملوهمش، راه هما كاينين وما كنستعملوهمش. مثلا دابا تنقول الشباب، الشباب عنده التليفون كيطير فيه، ولكن راه كيجي مثلا كيجيو للشركه اللي يخدموا، راه كتلقى دوك الاساسيات اللي خصو يعرفوهم، مثلا باش يتعامل مع حاسوب، ولا يتعامل مهنيا مع حاسوب، ولا يتعامل مع الزملاء ديالو مهنيا بطريقه رقميه، ما عندوش.
1: وهذا هو السؤال، ملي كنقولوا الشباب اليوم كيطير في التكنولوجيا وكيطير في الهاتف، ولكن هو يفتقر لوسائل ديال التواصل الرقمي، دونك فاش كيطير؟
0: كي مشاو كلشي مركزين على سواء التواصل الاجتماعي سواء على الجيمين، وهادو راه ماشي هما اللي غيبنيو لك المستقبل ديالك. هادو احنا نقولوا مركزين على وسائل الترفيه، ولكن الوسائل انا كنلاحظ مثلا حيت الخدمه دابا مرتبطه بناس من جميع البلدان، يعني هي شركه زعما ملتي ناسيونال، كنخدم مع بزاف، كنشوف ان مثلا اللي على برا عندهم هاد التكوين الاساسي الرقمي. احنا كيجي عندنا شي واحد مثلا يلاه بدا مثلا في المغرب، كتحس انه ضعيف التكوين الرقمي اللي هو مهني، كنهضروا ما كنهضروش على التكوين الرقمي في التليفون ولا شي حاجه، يقدر يدير لك العجب شي حاجه انت ما تفهمهاش، ولكن اللي هو اساسي مثلا باش ينفتح على العالم، باش يتواصل مع العالم مهنيا، ما كاينش.
1: استاذ نبيل مقبول، شكرا بزاف على هذه المعلومات. ان شاء الله في الحلقه المقبله غنهضروا الا كان الذكاء الاصطناعي كيدخل المجال ديال التعليم وكيقدر انه يعلم التلميذ ويشرح للتلميذ ويكتب له ويحلو، شنو بقى دور التلميذ؟
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله. شكرا لك. شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، في امان الله.

0: كتبت صفحة جديدة في المشهد السياسي، ليس فقط في المغرب ولكن على الصعيد العربي، فهي ثاني امرأة تشغل منصب رئيس للحكومة في العالم العربي، حيث شكل هذا التعيين تعيين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للسيدة فاطمة الزهرة المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة رئيسة للحكومة، وتكليفها بتشكيل الحكومة الجديدة محطة تستحق الوقوف عندها بالتحليل والنقاش، وهو ما سنعمل عليه في هذه الحلقة. وبطبيعة الحال سنرصد أيضا ردود الفعل وأيضا الدلالة الدستورية، الدلالة السياسية والدستورية لهذا التعيين. ضيفين كريمين، أرجو أن يجهز أحدهما، جاهز؟ تمام. الأستاذ الحسن أشهبار، أستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والسياسية بتازة، أهلا ومرحبا بك أستاذ أشهبار.
1: مرحبا بك الأستاذة الكريمة، ومتمنياتي لك ولجميع المستمعين الكرام بالاستمتاع بهذه الحلقة.
0: يا أهلا بك، وفي انتظار أن تجهز أيضا سيدة لها باع طويل في المجال الحقوقي والترافع عن حقوق المرأة المغربية، أستاذة خديجة رباح، عضو الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، ومن خلالها سنرصد أيضا أراء المجتمع الحقوقي النسائي بالمغرب، كيف يرى هذه الخطوة التاريخية. كما أسلفت أستاذي الكريم على أنه خلف هذا التعيين صدى واسع كما تابعته، وتابعنا أيضا تفاعلاته، ترحيب تاريخي وأيضا ترقب للسياسات العمومية والكثير من الملفات الساخنة التي تنتظر السيدة المنصوري. أستاذي، بالنسبة للدستور المغربي، ونبدأ طبعا، اعتبر الكثير من المحللين على أن التعيين يترجم التزاما صريحا بالفصل 47 من الدستور المغربي.
1: بالفعل الأستاذ الكريمة، لابد بداية من الإشارة إلى أن هذا الحدث، يعني تعيين فاطمة الزهراء المنصوري كأول رئيسة للحكومة في التاريخ السياسي والدستوري المغربي، يشكل حدثا فارقا خاصة من الزاوية الدستورية والسياسية، لكون هذا الحدث يحمل في طياته مجموعة من الدلالات على المستوى، الدلالة التاريخية يرتبط بالتمثيل النسائي، وعلى المستوى

وكيل الحكومة، وهو ما يتناهى ويحترم روح الفصل 47 من الدستور في فقرته الأولى التي تنص على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب المتصدر لنتائج انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها. فكما تلاحظين أستاذتي الكريمة، فإن الفصل 47 من الدستور هو حقيقة الأمر لم يتحدث عن شخص بعينه، لم يسند مهمة تشكيل الحكومة إلى قائد الحزب سواء كان أمينا عاما أو كاتبا أولا أو رئيسا إلى غير ذلك، لكنه ترك السلطة التقديرية لجلالة الملك ليخ

0: الحريات السياسية، وهو يلزم الدولة باستعادة تحقيق مبدأ المناصفة، وبالتالي هذا التعيين لا يمكن أن يخرج على الإطار، لا يمكن أن يخرج على فلسفة الملك محمد السادس في الحكم، لا يمكن أن يخرج على نهجه في تدبير الشأن العام.
1: وهذه الفلسفة هي تطبيق تنزيل، اليوم نحن أمام تنزيل مضامين الدستور المغربي. التحقت بنا مشكورة الأستاذة خديجة الرباح، كما قلت هي من المناضلات المغربيات الحقوقيات في المجتمع النسائي، عضو الجمعية الديمقراطية للنساء المغرب. يا مرحبا وسهلا الأستاذة والمحامية أيضا الأستاذة خديجة الرباح، صباح النور. أهلا.
2: صباح الخير، أنا محامية المناصفة ولست محامية، أنا خديجة الرباح، المنسقة الوطنية للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب. فبالتالي من هذه الصفة أعتبر بأن اليوم تعيين الأستاذة فاطمة زهرة المنصوري يحمل دلالات عميقة متمثلة في كون أن
1: أنا ألمس ذلك من صوتك، وعذرا أيضا على الصفة التي ألزمتك بها من كثرة دفاعك عن حقوق المرأة، ألبستك ثوب المحامية. وفي الحقيقة على أنه اليوم هو يوم تاريخي، أريد أن أرصد فيه رأي أيضا الفعاليات النسائية. أنت لك باع طويل في العمل الجمعوي وفي النضال من أجل تمكين المرأة، هذا هل هو تتويج للمسار؟ هذا التعيين هل هو تتويج نضالات استمرت لسنوات؟
2: يتعين الأستاذة فاطمة زهرة المنصوري على رأس الحكومة له ثلاث دلالات، وهو فقط كما قلت هو تتويج وبداية. لماذا تتويج وبداية؟ هو تتويج لأنه يوضح لجميع الفاعلين والفاعلات على أساس أننا يجب أن نمضي قدما فيما يخص إعمال حقوق الإنسانية للنساء، وهو كذلك درس لكل الفاعلين والفاعلات على أساس أن المغرب عهد عدم وطنة وعدم الاعتراف بحقوقها قد انتهى، بدليل أن على رأس الحكومة هناك سيدة التي مرت عن طريق صناديق الاقتراع. هذا واحد. جوج، له أكثر من دلالة، لأن اليوم المغرب يعتبر ثاني دولة على مستوى منطقة المشرق المغرب بعد تونس طبعا الذي تصل فيه امرأة إلى رئاسة الحكومة. ثلاثة، هو بداية، لأن انتظارات الحركة النسائية وخاصة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب من رئيسة حكومة من الأستاذة فاطمة الزهري انتظارات متعددة على رأسها، تسريع بأوراش مدونة أسرة، سريع بأوراش القضاء على جميع أشكال التمييز في القوانين التي ما زالت مبصومة وما زالت فيها العديد من أشكال التمييز والعنف، وخاصة ما رأيناه من عنف سياسي في هذه الفترة دي الاستحقاقات الانتخابية.
1: طيب اليوم هذا التعيين خلف طبيعة الحال آراء كثيرة في بين صفوف المغاربة عموما والمغربيات، وبين السادة الرجال كثيرون من عبروا من كل الفئات السياسية وحتى من هم خارج المشهد السياسي عن فرحتهم أن الأمر لا يتعلق برجل أو امرأة فيما يتعلق بمهام رئيس الحكومة.

0: شيك يعرفها. ماذا أيضا؟
1: نعم، إذا حينما نتحدث عن رئيس الحكومة فنحن نتحدث بشكل أوتوماتيكي عن الحكومة كمؤسسة، وهنا اسمحي لي أن لأن لا يمكن أن أعالج هذا الموضوع دون أن ننطلق من المتكئات على المستوى الوثيقة الدستورية الفصل 89 من الدستور، ينص على أن الحكومة تمارس السلطة التنفيذية.

0: الوزاري وهذا الاختصاص مهم ومهم جدا أكثر من ذلك. فصل 104 يعطيه حتى اختصاص حل مجلس النواب طبيعة حل داخل المجلس الوزاري بعد استشارة جلالة الملك رئيس المحكمة الدستورية إلى غير ذلك. إذن اختصاصات
1: التعيينات أيضا رئيس من رئيس الحكومة يعين أيضا في المناصب العليا.
0: نعم أكيد بالنسبة لرئيس الحكومة كذلك هو يعينه في المناصب العليا كما خاصة المناصب المرتبطة بالوظائف المدنية بالإدارات العمومية. فصل 91 ينص على ذلك، يعينه في الوظائف السامية بالمؤسسات والمقاولات العمومية لكن مع مراعاة الوظائف التي يحتفظ بها فصل 49 بالتداول بشأنها داخل المجلس الوزاري. يعني هناك القانون التنظيمي للتعيين في المناصب العليا، هذا القانون يميز بين ما بين التعيين في المؤسسات الطبيعة الاستراتيجية والتعيين فيها يطلع فيها المجلس الوزاري بشكل أساسي. أما المؤسسات الطبيعة غير استراتيجية فبطبيعة الحال يتدخل فيها رئيس الحكومة والحكومة بشكل عام.

0: نتذكر جميعا تعيين المرحومة سيدة زليخة الناصري كأول مستشارة للملك عام 2000، ولهذا دلالته. أيضا الكثير من الأليات التشريعية لتخصيص حصة الكوتا النسائية في الانتخابات التشريعية والمحلية من أجل رفع نسبة تمثيلية النساء في المجالس المنتخبة والبرلمان. لا ننسى أيضا كانت كثير من المحطات فيها نساء عديدات في مناصب سفيرات وواليات وعاملات في الإدارة الترابية. إذن هذا عفوا هذا المسار كله اليوم يضع المرأة المغربية في مسار مختلف عن سابقتي. التتويج اليوم هي رئيسة الحكومة، المسؤولية اليوم على المرأة بشكل أكبر بكثير من أي وقت كان.
1: طبعا المسؤولية كبيرة جدا، ولكن قبل أن أصل إلى سؤالك المهم أستاذة فرحانة، أريد أن أوضح شيئا، وأن المغرب منذ سنوات، منذ مطلع 2000 أو خاصة في 2007، بدأ سياسة لسميتها إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية، وبدأت عدة برامج اللي هي تمكين النساء. اليوم وصلنا إلى مسألة لا يمكن أن لا نتحدث عن ربط النوع الاجتماعي بالرئاسة الحكومة. اليوم التي تترأس الحكومة ليس رجلا، التي تترأس الحكومة هي امرأة، وبالتالي بلغة النوع الاجتماعي هو تمكين النساء من ولوج إلى حقوقهن عن طريق اعتماد آلية، واحد الآلية سميتها، واحد الأداة مقاربة نوع سميتها الولوج والنفاذ، الولوج والنفاذ، وتمكين المرأة من الولوج والنفاذ إلى مراكز قرار سياسي. بمعنى آخر، المرأة شاركت وكانت صانعة للقوانين، ولكنها بحكم أننا لا نتوفر على المناصفة في هذه المؤسسات، المرأة لا يمكن أن نقول بأنها استطاعت أن تنفذ إلى السياسات العمومية وأن تكون صانعة لها. اليوم تواجد الأستاذة فاطمة الزهراء المنصوري على رئاسة الحكومة هو صنع، هو نفاذ إلى المسؤولية.

0: ونفاذ إلى مراكز صنع القرار. هو مسؤولية يسميها الخبراء يسميها الخيار الصعب أو الاختيار الصعب.
1: لماذا؟ قد يقول لك قائل أستاذة على أن بينهن أيضا وزيرات وعلى رأس يعني وزارة مثلا المرأة تسند مرارا وتكرارا لسيدات
0: والكثير من سيدتي سبق وأن تكلمنا فيها مرارا وأنت كذلك سبق. هذه الوزارات التي تعتبر ذات طبيعة تقليدية لأنها امتداد لأدوار المرأة، كل ما هو اجتماعي. اليوم رئاسة الحكومة بمعنى أن أكبر مسؤولية في البلاد هي هذه المسؤولية، فبالتالي هذا المستوى هذا لم نستطع أن نصل إليه في تاريخ المغرب، وهو يؤكد بأننا انتقلنا من منطق المشاركة إلى منطق صناعة القرار السياسي الحقيقي الذي لديه دلالة على كل السياسات وكل التشريعات في البلاد. وهنا غادي نرجع واش نقول، ماذا ننتظر من السيدة رئيسة الحكومة؟ ننتظر منها أن تعجل بالأوراق التي ينتظرها المغاربة والمغربيات، وعلى رأس هذه الأوراق هو حل المعضلة الاجتماعية. الكثير من الاحتجاجات اليوم في المغرب التي تؤكد على أساس أن بارك من غلاء المعيشة، بارك من ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية، بارك من ارتفاع الأسعار في الطاقة، الماء، الضوء، الولوج إلى السكن. إذا اليوم نريد سياسة عمومية تستجيب لمطالب المواطنين والمواطنات.

0: أن هناك مسؤولية مشتركة للنساء داخل الأسرة. نريد قوانين اللي هي خاصة القانون الجنائي لكي أكد على أساس أن المرأة مواطنة كاملة المواطنة. نريد تمكين سياسي حقيقي وليس عنفا سياسي.
1: ألن يكون هناك من الآراء من الرجال من يخافون أن يكون يعني هناك تمييز تجاه السادة الرجال المغاربة اليوم بأن ترأست؟
0: هذا خطاب تم تجاوزه، لأن إعمال الحقوق الإنسانية للنساء ليس ضربا لحقوق الرجال أبدا. ومن يعتقد بأن إعمال الحقوق الإنسانية للنساء هو ضرب لحقوقهن، يعني يمكن أن ندرجه في خطاب ماضوي متخلف غير متابع لما يجري. الحقوق الإنسانية للنساء هي أساس التقدم، هي أساس التنمية، هي وسيلة لرفع يعني حتى مني كنقادوا مثلا اعطي مثلا، مني غادي نديروا مجهودات من اجل اننا نحطوا تصور لان الاسره المسؤوليه المشتركه داخل الاسره للرجل والمراه. شنو معنى هذا؟ معنى ان اليوم عطينا للرجل الامكانيه ديال شكون اللي غادي يعاونه، وعطينا للمراه الامكانيه ديال انها تقول كلمتها كذلك داخل الاسره باش تكون هي كذلك مسؤوله، ماشي فقط تابعة، ماشي فقط ناقصة، ماشي فقط كتسنى حتى الرجل يجيب ويدخل ويدير، لا، غتولي مسؤولة على ولادها، على لقمة العيش، على ماكلة، على كل شيء. معنى ذلك الذي يجري في المجتمع، داك الشيء اللي كاين في الحقيقة في المجتمع واللي كنشوفوه اللي كديروا المرأة غادي يولي معترف، اللي كديروا النساء في المغرب غادي يولي معترف به في القانون، حيث المرأة في المجتمع كتقوم بهذا الشيء. المرأة مكلفة بولادها، المرأة كتدير كل شيء. اليوم النساء، الله يخليك أستاذة فرحانة، وهذا هذا هذا هذا هذا ميساج فوق، راه راه رسالة محورية. راه عندما نتكلم عن الحقوق الإنسانية للنساء معنى أننا كنتكلم على حقوق الإنسان.
1: أشكرك.
0: بمعنى آخر بأن ماشي فيها نقص هذا أو لا.
1: انتهى توقيت البرنامج. أستاذة خديجة رباح وحضرتك كما قلت الحقوقية المنسقة الوطنية للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، شكرا جزيلا لك السيدة خديجة رباح. شكرا. شكر موصول لك الأستاذ الحسن أشبار، أستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والسياسية من تازة، شرفتونا. شكرا سادة المستمعين، وأكيد دائما مرحب بكم على نفس المحطة في نفس التوقيت.

0: quand tout semble tracé, il existe toujours une nouvelle piste. Nouvelle piste avec Yasmine Khalwani, du lundi au vendredi à partir de 11h30 sur Média.
1: بكم إلى عدد جديد من الاقتصاد للجميع، ونخصص هذه الحلقة للمرأة المغربية في صدارة القرار من التمكين إلى التأثير.
2: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
1: المغرب إذن يدخل مرحلة جديدة محملة بدلالات سياسية واقتصادية ومؤسساتية. السيدة فاطمة الزهراء المنصوري أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة، وهذا المنصب ليس فقط حدثا في المشهد السياسي، بل أيضا لحظة تفتح سؤالا أوسع حول موقع المرأة في الاقتصاد المغربي. فبينما تتقدم النساء في التعليم والكفاءة والحضور داخل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، ما تزال مشاركتهن الاقتصادية دون مستوى الإمكانات التي يمثلنها داخل المجتمع. اليوم لا يتعلق السؤال فقط بمدى حضور المرأة في مواقع القرار، وإنما أيضا بما تستطيع أن تضيفه حين تصل إليها. هل يتحول التمكين السياسي والمؤسساتي إلى سياسات اقتصادية أكثر قدرة على إدماج النساء في سوق الشغل؟

0: هل يمكن أن تصبح المرأة رافعة إضافية للنمو والاستثمار والإنتاجية؟ هذا هو الموضوع الذي تتمحور حوله حلقة اليوم من الاقتصاد للجميع، لكن قبل ذلك نتوقف مع رقم في الاقتصاد.
1: رقم في الاقتصاد.
0: الدار البيضاء تتصدر المدن المغربية عالميا في المرتبة 384 عالميا في مؤشر المدن العالمية لهذه السنة الصادر عن مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس، لتكون بذلك في صدارة المدن المغربية المدرجة في هذا التصنيف. المؤشر الذي يشمل 1000 مدينة عبر 163 دولة وضع الرباط في المرتبة 445 عالميا، تلتها طنجة في المرتبة 622، ثم أجدير في 629، وفاس في 655، ومراكش في 671، بينما جاءت مكناس في المرتبة 708. ويعتمد المؤشر على 5 معايير رئيسية: القوة الاقتصادية بوزن 30%، ورأس المال البشري وجودة الحياة ب 25% لكل منهما، فيما تمثل البيئة والحكمة 10% لكل معيار. على مستوى المؤشرات الفرعية، سجلت الدار البيضاء أفضل أداء مغربي في رأس المال البشري باحتلالها المرتبة 229 عالميا، كما جاءت في المرتبة 274 عالميا في البيئة، مقابل 593 في جودة الحياة. أما الرباط فسجلت أداء لافتا في المجال البيئي، ثم جاءت طنجة وهي في المرتبة 143، وهي أفضل نتيجة مغربية في هذا المؤشر الفرعي. ويعتمد تصنيف المدن على مفهوم المجالات الحضرية الوظيفية، ويقتصر على مركز المدينة، ويشمل أيضا المناطق المحيطة المرتبطة بها اقتصاديا. هذه الأرقام إذن تضع الدار البيضاء في صدارة المدن المغربية ضمن تصنيف عالمي يقيس القوة الاقتصادية ورأس المال البشري وجودة الحياة والبيئة والحكمة.
1: الاقتصاد للجميع. أسماء بشري.
0: موضوع حلقة اليوم إذن: المرأة المغربية في صدارة القرار، والسيدة فاطمة الزهراء المنصوري أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة، لتتوج بذلك مسارا امتد من المحاماة والعمل المحلي في مراكش، مرورا بالبرلمان والوزارة، وصولا إلى قيادة حزب الأصالة والمعسرة. معنا الأستاذ رضوان جخا، باحث في السياسات العمومية. أهلا وسهلا بك أستاذ جخا.
2: مرحبا أستاذ أسماء، شكرا لك للاستضافة.
0: أستاذ جخا، إذن وصول امرأة إلى رئاسة الحكومة يطرح اليوم رمزيا مسألة تمثيلية المرأة في مواقع القرار، لكن اقتصاديا طبعا ما الذي ينبغي أن يتغير حتى ينتقل حضور المرأة من مستوى التمثيل إلى مستوى التأثير الفعلي في السياسة الاقتصادية؟
2: بالفعل أستاذ أسماء، قبل الإجابة عن تساؤلك المحوري والمهم جدا، نود أولا أن يعني نفتخر جميعا ونعتز جميعا كمغاربة بما وقع يوم أمس عبر تعيين جلالة الملك حفظه الله لأول سيدة ومرأة تترأس مؤسسة دستورية كبيرة على غرار رئاسة الحكومة، وهذا له دلالات وأبعاد مهمة جدا. فالأستاذة فاطمة الزهراء المنصوري هي السيدة الثانية على المستوى المغاربي والعربي التي ترأس وتزعم الحكومة بعد نجلاء بودن برئاسة الحكومة التونسية، وهذا له دلالات وأبعاد كبيرة جدا في تاريخ العريق للمملكة المغربية، وتؤكد المكانة والعناية والرعاية الاستراتيجية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله للعنصر النسوي والقيادات النسائية. تجدر الذكر أستاذ أسماء إلى أن مشاركة

0: تحديات متسارعه ننسى بان تمثيليه النساء على مستوى قبه البرلمان بمجلس النواب عرفت وشهدت طفره وديناميه نوعيه، بحيث انتقلت من 96 امراه خلال الاستحقاقات البرلمانيه المنصرمه من خلال 6 نساء فقط تفوقنا في الدوائر الاقليميه او المحليه، و90 امراه عبر الدوائر الجهويه. الان حين اسماء نتحدث عن 117 امراه تفوقت خلال الاستحقاقات الانتخابيه في 23 من شتنبر من هذه السنه، بمعنى 17 امراه نجحت بجدارة في الدوائر الإقليمية والمحلية. كذلك على المستوى التعليمي بأن النساء والشابات تفوقنا ويعني لهن مسار تعليمي متفوق، خصوصا التخصصات العلمية نتحدث عن 56% من الشابات ومن الطالبات على مستوى المسالك العلمية بالجامعات، و42% من الشابات والطالبات في مدارس المهندسين. كل هذه الأمور أستاذ أسماء دون النساء كذلك تقلد النساء يعني مناصب عليا على مستوى المؤسسات الدستورية على غرار المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكذلك المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الوطني للسمع البصري والاتصال وقيادات نسائية عبر مجموعة من الإدارات الترابية بوزارة الداخلية. هذا ما يعني أستاذ أسماء بأن مشاركة النساء عبر المسلسل الديمقراطي ببلادنا يعرف تطورا ودينامية ملحوظة. ما يوازي ذلك وما يجب أن يتحقق هو أن تتطور المؤشرات على المستوى الاقتصادي، فيتحدثنا مثلا عن تقريرين مهمين خلال هذه السنة، وسواء تقرير المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط وكذلك تقرير المجلس يعني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي تحدث على أن هناك مشاركة ومساهمة ضعيفة للنساء على مستوى الاقتصادي تتراوح ما بين 19% و 20.3%، ما يعني بأن هناك مجهودا جبارا ينتظر الأستاذة فاطمة الزراء المنصوري كقيادة نسوية من أجل يعني وضع خارطة طريق جديدة بمقاربات جديدة وبسياسات عمومية جديدة تحفز وتشجع وتطور مساهمة ومشاركة النساء على مستوى النسيج الاقتصادي ببلادنا.
1: هذا هو الموضوع أستاذ جخة، ونحن مقبلون على مرحلة جديدة بمقاربات جديدة بتحول يعني في نوعي على مستوى التأثير في القرار. مشاركة النساء اليوم في سوق الشغل تظل من أكبر التحديات الاقتصادية سواء في العالم أو تحديدا في المغرب. هل أصبح اليوم أو نحن أمام فرصة لرفع هذا النشاط الاقتصادي للنساء، وهل هو يعني قضية نمو وإنتاجية أم فقط يعني قضية اجتماعية، وما الذي يمنع في نفس الوقت الاقتصاد المغربي من الاستفادة الكاملة من هذه الطاقة البشرية؟
0: بالفعل أستاذ أسماء هو قضية مجتمعية واجتماعية أساسية وكذلك مرتبط بالناتج الداخلي الخام، فكما أكدت على ذلك المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط في مارس من هذه السنة عبر تقريرها ويعني تقييمها التشخيصي لسنة 2025، فمثلا بجهات طنجة تطوان الحسيمة بالشمال فقد بلغت نسبة الإناث ضمن مجموع السكان المشتغلين 24%، مع العلم أستاذ أسماء بأنها نسبة مرتفعة مقارنة يعني النسبة الوطنية التي كما قلت لا تتجاوز 20.3%، بما يعني ذلك بأن الإناث تقريبا تشكلن 36% وبالتحديد 35.6% من مجموع العاطلين بجهة الشمال. ما يعني ذلك أستاذ أسماء بأن الطريق لا زال طويلا، خصوصا مع هذه الحكومة بهذه يعني الطبعة وبهذا التميز التاريخي برئاسة سيدة للحكومة، حكومة تحتاج إلى سياسات عمومية يعني جديدة ومقاربات جديدة من أجل تطوير مشاركة النساء في النسيج الاقتصادي الاجتماعي. لنسى أستاذ أسماء بأن تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أوصى بأهمية رفع معدل مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي إلى 45%، هذا طموح كبير جدا في وفق سنة 2035، لكن أعتقد بأن هذه الحكومة ستشكل اللبنة والأرض الأرضية والتوطئة الأولى من أجل هذه المشاركة الاقتصادية، خصوصا كما ذكرنا أستاذ أسماء بأن هناك مشاركة سياسية ويعني دبلوماسية مهمة جدا للنساء. ربما سنجد الآن القيادات النسائية عبر مجلس

0: النواب يترافعنا من أجل بلورة آليات تشريعية من أجل إزعاج مؤسسات للحكومة عبر تقييم السياسات العمومية لجعل رهان مشاركة النساء وتأثيرهن الاقتصادي يتجاوز نسبة 20% خصوصا عبر مجموعة من المقاربات والتحديات التي لا زالت لحدود الساعة وخصوصا تحدي ولوج النساء إلى التمويل وغيرها من الأمور التي وجب أعتقد حلحلتها بشكل راهني. نعم لا يمكن حل جميع الإشكالات والتحديات دفعة واحدة خلال الولاية الحكومية الحالية عبر الخمس سنوات المقبلة، لكن أعتقد بأنها ستشكل لبنة أساسية. ربما سنجد بروفايلات وزارية أستاذ أسماء لقيادات نسائية في مجالات كالاقتصاد كالتجارة كخدمات الرعاية الاجتماعية والصحية، يمكن من خلالها أن تعطي دفعة نوعية، لأن النساء هن اللواتي يعرفن بدرجة أكثر وأكبر أهم تحدياتهن وأهم يعني العوائق التي ترى يعني توجدنا في طريقهن، وبالتالي فهن اللواتي سيعطينا الحلول والبدائل عبر سياسات عمومية مندمجة.
1: طيب إذا انتقلنا أستاذ جخا من سؤال حول يعني عدد النساء في مواقع القرار في مواقع المسؤولية إلى سؤال ماذا سيغير حضورهن في الاقتصاد، ما القطاعات التي يمكن أن يكون لإدماج النساء فيها أثر اقتصادي كبير خصوصا في الصناعة التكنولوجيا الاقتصاد الرقمي وحتى الطاقة.
0: بالفعل أستاذ أسماء سيغني الكثير، لأن من خلال هذه المؤسسات الدستورية سواء مؤسسة الحكامة أو من خلال السلطة التنفيذية وكذلك عبر المؤسسة البرلمانية التشريعية يمكن للنساء، وكذلك هذا ليس فقط يعني موضوع مرتبط بالنساء فهو موضوع مجتمعي يجب على الجميع أن يساهم فيه وأن يعمل على يعني وضع سياسات عمومية تشجع المشاركة السياسية بطريقة أكثر فعالية خلال الاستحقاقات المقبلة الجهوية والجماعية والإقليمية، وكذلك عبر يعني مبادرات ومشاريع تنموية مرتبطة بمشاركة النساء في النشاط الاقتصادي. لا ننسى أستاذ أسماء بأن البنك الدولي عبر شراكته مع المملكة المغربية ومن خلال تقرير وملحق خاص بعنوان توسيع الإدماج الاقتصادي للنساء أكد بأن التشغيل لدى النساء ليصبح ولا زال ممركزا على مستوى الأنشطة الفلاحية وقطاعات غير مهيكلة، وقد وضع البنك الدولي في شراكته مع المملكة المغربية عبر رؤية 2026-2035 ثلاث مرتكزات كبرى أستاذ أسماء من أجل الدفع قدما نحو مشاركة أكثر فعالية للنساء على مستوى النسيج الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا. مرتكز متعلق بتعزيز نمو المقاولات وتطوير الإدماج الرقمي وخصوصا تحدي الولوج إلى التمويل، ومرتكز آخر مرتبط بتقليص الفوارق المجالية، وهذا فأستاذ أسماء فمثلا تحديات وتطلعات النساء بحواضر المدن الكبرى والصغرى ليست بنفس الطبيعة وبنفس يعني يعني النموذج بخصوص نساء العالم القروي والمناطق الجبلية، حيث النساء هناك ما زلنا يعانين على مستوى البنيات التحتية وخدمات القرب وكذلك على مستوى النقل العمومي وغيرها من التحديات، دون النسيان كذلك سوق الشغل، وهنا لابد من التثمين والتنويه بما تقوم به المبادرة الوطنية للتنمية البشرية هناك بالعالم القروي والمناطق الجبلية من خلال دعم مجموعة من التعاونيات الشبابية والنسائية ودعم تشغيل النساء هناك بالمناطق الجبلية والقروية. المركز الثالث هو المتعلق بدعم الاستثمار في الرأسمال البشري وكذلك تلاقح ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، وهذا مهم جدا أستاذ أسماء، فتكوين والاستثمار في الرأسمال البشري هو الذي سيساهم في مشاركة النساء أكثر في النسيج الاقتصادي والاجتماعي عبر تقريب خدمات التكوين المهني للمجالات القروية والجبلية وكذلك المنصات الإقليمية المرتبطة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وصولا إلى سياسة عمومية قائمة الذات. سنرى الهندسة الحكومية خلال الولاية الحكومية الحالية هل ستكون هناك وزارة قائمة الذات مرتبطة بالمرأة وبالرعاية أو اقتصاد الرعاية في هذا الإطار، لأنه مهم جدا. وقد تحدثنا أستاذ أسماء في العديد من حلقاتك عبر برنامج الاقتصاد الجامعي لأهمية تطوير اقتصاد الرعاية وتوسيع خدمات حضانة الأطفال ورعاية المسنين والأشخاص ذوي الهمم، لأن النساء حاليا وجزء أكبر، هناك يتحدث عن رقم ربع نساء بتراب المملكة المغربية ما يعني

يعني ما زالت الأعباء الأسرية هي التي تشكل نسبا أكبر، مع العلم أن هذه الأعباء تكون بشكل تطوعي عبر يعني أسرهن. ما يعني أستاذ أسماء بأن أمر جميل أمر محمود أن نرى القيادات النسائية عبر تمثيليات أوسع داخل صناعة القرار بمختلف تمظهراته، سواء برلمانيا شرعيا أو حكوميا تنفيذيا أو عبر مؤسسات الحكامة، لكن الأهم أستاذ أسماء هو أن تنتقل النساء والمرأة المغربية بفضل يعني علو كعبها. ونحن نلاحظ هذه الكفاءة النوعية لمجموعة من القيادات النسائية عبر صناعة القرار إلى سياسات عمومية بتطور مشاركة النساء على المستوى الاقتصادي. لا ننسى بأن الوثيقة الدستورية أستاذ أسماء اعتبرت عبر الفصل 19 مبدأ تحقيق المناصفة هو مبدأ دستوري، بل وأكثر من ذلك نصت دستوريا على الهيئة الوطنية للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، ما يعني بأن بلادنا أستاذ أسماء تسير بطريقة وبدينامية متسارعة وبوثيرة إيجابية في من أجل إشراك النساء في صناعة القرار. وأبرز مثال على ذلك هو اليوم التاريخي يوم أمس وتعيين الرئيسة المكلفة بشكل الحكومة من طرف جلالة الملك، وهذا يعني أبرز مثال ويعني أبرز تجربة مغربية مغاربية وربما قارية تؤكد على العناية الاستراتيجية لقائد الدولة الأمة حفظه الله ولتقديره واحترامه للعنصر النسوي. لا ننسى بأن جلالة الملك عبر مجموعة من المبادرات الملكية مدونة الأسرة 2003-2004 الآن وكذلك مراجعة مدونة الأسرة، وتأكيد جلالة الملك عبر مجموعة من الخطب الملكي الاستراتيجي للدور النسائي المحوري، بل وإن جلالة الملك يعمل مرارا وتكرارا على توشيح مجموعة من القيادات النسائية في مجموعة من يعني المجالات، مؤخرا في المجال الرياضي عبر المتسلقة النسائية التي حققت رقما قياسيا. ما يعني ذلك بأننا إزاء مرحلة

0: بنات ومشهد أساسي من مشاهد مشاركة النساء ببلادنا.
1: أكيد أستاذ جخا أن المغرب اليوم أمام فرصة أو لحظة تاريخية مفتوحة في نفس الوقت على مجموعة من الرهانات، كما أشرت تعيين السيدة فاطمة زهراء المنصوري اليوم على رأس الحكومة.

0: أقوى، حضور أكبر في مواقع القرار، وبالتالي حتى إعادة الصياغة للسياسات الاقتصادية نفسها.
1: أعتقد أستاذ أسماء بأن هذه الرسالة التاريخية لترأس سيدة وامرأة مغربية لرئاسة الحكومة سيكون له ما بعده، وسنشهد طفرة أكثر فعالية وأكثر نوعية، وسنشهد إجراءات وتدابير أعتبر بأنها ستكون هيكلية على مستوى مشاركة النساء سواء سياسيا، وقلت عبر بروفايلات نسائية داخل وزارات هيكلية ومحورية بالحكومة المقبلة، وثانيا عبر سياسات عمومية مندمجة مرتبطة بإشراك النساء على مستوى النسيج الاقتصادي والاجتماعي. لذلك أعتقد بأن الحكومة المقبلة عبر الأستاذة فاطمة الزراء المنصوري ستركز على مجموعة من الأبعاد المرتبطة بهذا المجال، أولها تطوير اقتصاد الرعاية، وربما سنشهد قانون إطار مرتبط باقتصاد الرعاية لا يتغير بتغير الوزراء أو الحكومات، لأنه سيساهم في إشراك وتشجيع النساء عبر سوق الشغل. كذلك سنشهد يعني مقاربة وسياسات عمومية مرتبطة بنساء المناطق الجبلية والقروية. لا ننسى أستاذ أسماء نقطة مهمة جدا، هو المشاركة النوعية لمواطنات ومواطني وشباب ونساء المناطق الجبلية، فمثلا بالجنوب الشرقي إقليم ورزازات 51% نسبة التصويت، وبإقليم ميدل 43%، وبزاغورة 45%، بمعنى أن هناك مشاركة مكثفة ونوعية للشباب والشابات والنساء والرجال بتلك المناطق، ما يعني بأن الحكومة المقبلة أعتقد بأنها ستخصص مجالا وحيزا واسعا لهذه الفئة، خصوصا نساء الهامش والمناطق

الحكومة خصوصا الوزارة مكلفة بالتشغيل وكذلك إدماج النساء في سوق الشغل، حتى هذا الالتقائية وهذا التلاقح سيؤدي إلى نتائج مثمرة وتكون أكثر فعالية وفي زمن قصير. في الختام أستاذ أسماء، النساء حاضرات بقوة في المشهد السياسي المغربي، ترأس سيدة لحزب يتصدر الانتخابات حزب الأصالة والمعاصرة هو كذلك رسالة مهمة جدا، كانت سبقتها سيدة ترأست على ما أعتقد حزبا يساريا بالمغرب، وكذلك مشاركة النساء بالبرلمان بهذه النسبة المحترمة كما قلت، الانتقال من 6 مقاعد بالدوائر الإقليمية والمحلية إلى 17 مقعدا برلمانيا، مشاركة النساء بل وأكثر

0: تطلع المغاربة جميعا هو أن تنتقل أو ينتقل تنتقل مساهمة النساء في النسيج الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا من 19% إلى 20% إلى حدود 40 إلى 45% خلال نهاية الولاية الحكومية الحالية.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ رضوان جخة، باحث في السياسة العمومية، شكرا على كل هذه التوضيحات.
0: شكرا جزيلا أستاذ أسماء.
1: شكرا لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.

0: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
1: هذه الشائعات المرافقة،
0: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش. قبل أن نكون رأياً فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحاً على ميديا.
2: السماع الصوفي، أحمد الخليع.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وسلام الله عليكم، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. محمد خاتم للرسل أولهم، وهو الشفيع لنا من هول أوجال. ببعثه بشر الأحبار رسلهم، فذكره سابق من قبل إرسال. فالرسل قد سبقوا بفضله نطقوا، قد بشروا أنه من بعدهم تالي. كل المحاسن قد حاز المصطفى شرفا، والله قد خصه بالمنصب العالي.

الله في مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سائر الكمالات الظاهرة والباطنة، وجعله إمام الكل، وجعله الممد للكل في الدنيا والآخرة، وختم بشريعته المحفوظة من التحريف والتبديل كل الشرائع. أكرمه الله بأن جعله شاهدا على الرسل الكرام وإن تأخر ظهوره، وخصه بك

كمالات لم يحزها غيره من الأنبياء والمرسلين، وجعله جامعا لجميع فضائلهم. فبالغ وأكثر لن تحيط بوصفه، وأين الثريا من يد المتنى.

كل كلام مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأفعاله وحركاته وأكوانه وما ظهر من خلقه وما بطن من مجموعات أنواره، كل هذا في أصل وضعه كيف وهو قد قال: اللهم اجعلني نورا، بعدما عدد أجزاء بدنه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا كشف له أنه النور، بل نور النور الروحاني والجسماني.

الله عليه وآله وسلم واتبع سنته ولزم طريقته، لأن طرق الخيرات مفتوحة عليه وعلى المقتفين أثره والمتبعين سنته صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: وكعادتنا مستمعينا يتجدد موعدنا مع الأخبار كل نصف ساعة، وأول محطتنا اليوم طقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
1: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال في الصباح غادي يكون مغيم ولا ما بين غيم وصفاء في شمال الخط في جيك تعطى أكادير، ومغيم شوية ولا غالب فيه الصفاء في جنوب العيون. أما في المناطق الأخرى كلها الحال صافي ومشمش، وغادي يعطي شين شد شتاء في الأطلس المتوسط ومع شي رعدات في شرق الأطلس الكبير. الريح غادي يصوت شرقي في جل النواحي ما عدا في اللوكوس الغرب وناحية تادلا فاش غادي يصوت غربي، القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو هابطة لما بين 20-50% في غالب المناطق ما عدا في بعض السواحل فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار تقريبا بحال ديال البارح والبارح، ما بين 24-27 درجة في الريف، ما بين 25-32 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 26-31 درجة في اللوكوس، ما بين 26-32 درجة في ناحية عبدة، ما بين 27-30 درجة في دكالة، ما بين 27-42 درجة في واد الذهب، ما بين 28-32 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 28-34 درجة في ناحية الحوز، ما بين 28-35 درجة في ناحية السوس، ما بين 29-31 درجة في الشاوية، ما بين 29-33 درجة في تافيلالت، 31-32 درجة في ناحية السايس، ما بين 31-34 درجة في ناحية الضرعة، 32-33 درجة في ناحية الغرب، ما بين 32-36 درجة في ناحية تادلة، وما بين 34-41 درجة في الساقية الحمراء. وفي هذا الطقس نبغي ننبه كل الإخوان الفلاحة اللي سايرين يغرسون النقلة ديال البصلة ديال هذا الموسم باش يردوا بالهم مزيان للحشرات الفتاكة اللي تيمكن تسلط على الغرس وهو مازال صغير، بحال بالخصوص الدبانة ديال البصلة اللي موالفة تدير خسائر كبيرة في الزراعات ديالهم، وإلا كان لازم يداويو ضدها بالأدوية الخاصة ونمرخصة عليها، وإن شاء الله بالتوفيق والله الموفق.

0: كورية جنوبية بقيمة 200 مليار دولار في قطاع الطاقة بالولايات المتحدة، بما في ذلك 54 مليار دولار لمشروع الغاز الطبيعي المسال في ألاسكا، إضافة إلى مشروع الغاز الطبيعي في ألاسكا وخط الأنابيب المرتبط به. في تحول سياسي بارز منذ البريكسيت، أعاد رئيس وزراء بريطانيا أندي بارنم طرح خيارات العودة إلى الاتحاد الأوروبي أو الانضمام إلى السوق الموحدة أو الاتحاد الجمركي، مؤكدا في كلمة ألقاها خلال المؤتمر السنوي لحزب العمال على أن الخروج ألحق بالبلاد أضرار اقتصادية بالغة. ورغم استقبال هذه التصريحات بترحاب من الاتحاد الأوروبي، إلا أنها واجهت انتقادات حادة واتهامات بالخيانة من حزب المحافظين وأقطاب المعارضة القومية. بهذا الخبر مستمعينا نصل إلى نهاية الموجز. لحظات نواصل باقي مشوار صباح الأخبار بعد الفاصل.
1: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
2: هذه الشائعات المرافقة،
1: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش. قبل أن نكون رأيا فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة.

في عدد من المدن والقرى المغربية ارتبطت المناسبة أيضاً بعلاقات الجوار بين اليهود والمسلمين، فكان المسلمون يشاركون جيرانهم اليهود أجواء الاحتفال، وتبادل الطرفان الزيارات والتهاني في مشهد أصبح جزءاً من الذاكرة الاجتماعية في عدة مناطق. أما اسم ميمونة فلا توجد رواية واحدة متفق عليها تفسر أصله بشكل قاطع. هناك من يربطه بكلمة تعني الحظ أو البركة، وهناك روايات أخرى تربطه بأسماء أو شخصيات من التراث اليهودي، ولذلك ظل أصل التسمية موضع نقاش بين الباحثين. ومع رحيل أعداد كبيرة من يهود المغرب خلال القرن العشرين لم تختفي ميمونة، انتقلت معهم إلى إسرائيل وفرنسا وكندا وأماكن أخرى من العالم، لكن كثيراً من تفاصيلها المغربية بقيت حاضرة. الأطباق نفسها، الحلويات نفسها، والأغاني والعادات نفسها، وحتى فكرة فتح الأبواب أمام الآخرين.

0: فيهم التوفيق، وبغينا الساكنه الدوار حاجه تكون شي حاجه زوينه.
1: احنا مواطنين ديال مقاطعه التقدم اليوسفيه تنطلبوا التغيير ان شاء الله في هذه الانتخابات المقبله.
2: الأربعاء 23 من شهر شتنبر 2026، انطلاقا من الساعة 8 صباحا، توافد مواطنين مغاربة على مكاتب التصويت في أقسام تعليمية في ثانوية الحسن الثاني التأهيلية في حي حسان. هنا أحد أكبر مراكز التصويت في العاصمة الرباط. فكيف مرت الأجواء العامة في يوم التشريعيات بحسب الناخبين؟
3: جينا باش نعبروا على شكون الناس اللي بغيناهم يهضروا على الحقوق ديالنا، ويجو تخوف كاين شي مهم بزاف اي كو اي واحد خصو يجي يصوت.
4: من ناحيه اخرى هو اللي غادي يحدد للمرشح اللي يمكن يمثل هاد الدائره الانتخابيه.
5: وكنتمنى بان الناس تكون واعيه وتصوتوا على الناس اللي يستحقوا.
6: العمليه دازت بسلاسه بسلاسه، الامور مضبوطه، كتحقق من الهويه وكندوزو لعملية الصوت.
7: كنتمنى كل مرأة مغربية تجي تدلي بالصوت ديالها، ربما نتمناو الخير نتمناو الخير.
2: قبل نهاية ليلة 23 من شهر شتنبر 2026، توافد الصحفيين على مقر حزب الأصالة والمعاصرة وسط أخبار عن تسجيل حزب الجرار لتقدم في النتائج الأولية.
8: حزب الأصالة والمعاصرة.
2: في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 من شهر شتنبر 2026، فرحة عامرة بعد إعلان رسمي من وزارة الداخلية المغربية أن الأصالة والمعاصرة أولا، وسط فرح من وجوه من شبيبة الحزب.
9: هذا الفوز هذا ما كيشكل لناش واحد الفرحة بقدر ما أنه كيشكل لنا مسؤولية كبيرة على العاتق ديالنا كحزب، باش أننا نكونوا في عند حسن ظن المواطنين اللي تقوا فينا.
10: حزب الأصالة والمعاصرة ب

0: وزراء بريطانيا أندي بورنم يعيد طرح خيارات العودة إلى الاتحاد الأوروبي. مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، وننتقل الآن إلى ساحة الحوار عبر فقرة ضيف صباح الأخبار لنقترب من الجدل السياسي المتجدد في بريطانيا بشأن البريكسيت. أعاد رئيس وزراء البريطاني أندي بارنم احتمال عودة المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي إلى صلب النقاش السياسي بعدما أكد أن حكومته ستدرس مختلف الخيارات المتعلقة بمستقبل العلاقة مع بروكسل، بما فيها الذهاب إلى حد استعادة العضوية الكاملة في التكتل. فهل تتجه بريطانيا نحو طي صفحة البريكسيت؟ الزميل محمد الغول يناقش الموضوع رفقة ضيفه خبير الشؤون الأوروبية محمد رجاء بركات من بروكسل.
1: بشكل حذر وإن كان سابقة في ساحة السياسية البريطانية منذ البريكسيت، أشار رئيس الوزراء أندي بورنم إلى احتمال عودة بلاده للاتحاد الأوروبي ضمن خيارات أخرى مطروحة للنقاش حول

خروج بريطانيا من الاتحاد. وأيضا عندما صوت البريطانيون للخروج من الاتحاد الأوروبي لم يكن واضحا ولم يكن هناك برنامج يحدد ما الذي سيجري بعد ذلك. كان السؤال المطروح هو هل نبقى في الاتحاد الأوروبي أم نخرج من الاتحاد الأوروبي. وبالطبع كان هناك نسبة ضئيلة مر هذا التصويت بالخروج من الاتحاد الأوروبي، ولكن

0: عندك في بروكسل، هل كانت هناك أي ردود فعل أولية قابلت حديث رئيس الوزراء البريطاني هذا ولو في الإعلام مثلا؟
1: هناك تصريح للرئيس الفرنسي وهو تصريح عام، قال you are welcome back، نرحب بكم للعودة إلى الاتحاد الأوروبي. فبالتالي هذا موقف واضح، من المؤكد أن العديد من الدول ستوافق على عودة بريطانيا، لأنه من مصلحة الجميع عودة بريطانيا. بريطانيا قوة سكانية و اقتصادية هامة ودفاعية هامة أيضا، خاصة في الظروف الحالية. فبالتالي سيكون هناك ترحيب بعودتها، ولكن من أجل الموافقة على عودة بريطانيا يجب أن يكون هناك إجماع بين الدول 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ولا أعتقد أنه حاليا بعض الدول ستعارض ذلك، ولكن عملية العودة ستستغرق سنوات. سيتم إعادة التفاوض في من أجل الانضمام، وهناك

0: كليا، أو من ناحية أخرى قد يتم بحث موضوع الانضمام التام. ولكن معروف أن بريطانيا كانت منذ فترة طويلة تعارض الكثير من السياسات الأوروبية، ليس فقط السياسات الخارجية ولكن أيضا من الناحية الاقتصادية، وكانت لديها ميزات سمح لها بأن لا تنضم إلى
1: العملة الموحدة
0: اليورو،
1: مثلا
0: منطقة اليورو، وأعطيت العديد من الميزات. نذكر جميعا ما قالته رئيسة وزراء بريطانيا السيدة تاتشر قبل سنوات عندما قالت I want my check, my money back، وذلك من أجل أن تسترد أجزاء كبيرة من الأموال التي تدفعها بريطانيا في ميزانية الاتحاد الأوروبي.
1: طيب أستاذ محمد، سؤال يطرح نفسه هنا باعتبار أن خروج بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي كان سابقا من الناحية القانونية، نعلم بأن الاتحاد الأوروبي قوانينه واضحة في مسألة الالتحاق، لكن في مسألة عودة الالتحاق بعد الخروج، هل هناك سيناريو معد في هذا السياق بالنسبة للاتحاد الأوروبي، أم سيكون الأمر شبيها بالالتحاق من جديد، مفاوضات طويلة عسيرة قبل العودة الالتحاق من جديد؟
0: من المفروض أن يكون هناك مفاوضات، وكأن بريطانيا لم تنضم في السابق للاتحاد الأوروبي، ولكن كون بريطانيا كانت عضوا في الاتحاد الأوروبي هناك العديد، طبعا معروف أنه من أجل الانضمام يجب أن يتم مناقشة جوانب العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا. هناك 34 فصل تتعلق بالعلاقات، العلاقات السياسية، الاقتصادية، حقوق الإنسان، الحريات. وطبعا كون بريطانيا كانت عضوا في الاتحاد أعتقد أن هذه المفاوضات ستجري بشكل سريع، ولكن على الرغم من ذلك هذا يتطلب فترة طويلة، ربما سنوات.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد رجائي بركات، خبير الشؤون الأوروبية، كنت معنا من بروكسل، الحديث في هذه الإشارة وإن كانت حذرة لرئيس الوزراء البريطاني إمكانية عودة بلاده إلى الاتحاد الأوروبي بعد البريكسيت. شكرا جزيلا.
0: أهلا بكم.

مستمعين الكرام، قبل موجز الخامسة والنصف هذه إطلالة على أحوال الطقس في المغرب والعالم. البداية من المغرب، حيث يرتقب أن يكون الطقس مشمسا على طول خط أكادير سمارة وغائما إلى غائم جزئيا في باقي المناطق، مع تساقط أمطار على الريف والأطلس المتوسط وبرد وعواصف رعدية على النصف الشرقي للأطلس الكبير. درجات الحرارة المتوقعة 35 درجة في مراكش، 34 درجة في زاكورة، 32 درجة في كل من وجدة، بني ملال، خنيفرة

0: من فهمنا لنتائج أفعالنا اليومية. المعركة الحقيقية ضد التلوث والمناخ هي معركة وعي. القانون يخبرنا بما يجب أن نفعله، لكن الوعي البيئي هو الذي يجعلنا نتحرك عن قناعة لحماية الطبيعة من حولنا. فما هي مداخل ترسيخ هذا الوعي الإيكولوجي؟ الجواب في عدد جديد من فقرة إيكولوجيا مع الزميل أيمن الأحمد.
1: هل يكفي أن نضع قوانين لحماية البيئة ونطلق سياسات لمواجهة التغير المناخي؟ الجواب يبدو واضحا، لا، لأن جزءا أساسيا من المعركة يبدأ من الوعي البيئي، أي أن يعرف الإنسان كيف تؤثر اختياراته اليومية في الطبيعة.

0: الذي دعا إلى قطعة إيجابية مع المرحلة السابقة ثم الاتحاد الشراكي برئاسة إدريس لشجر في التقدم والاشتراكية. المعلقون على المنصات الرقمية تداولوا أسئلة حول مدى انسجام التحالفات المرتقبة مع ما صدر من مواقف قبل الاقتراع وحول أثر نتائج انتخابات في تركيبة الأغلبية المقبلة. في المقابل رحب متابعون بتولي أول امرأة رئاسة الحكومة وانفتاح المشاورات على مختلف الأحزاب، وشدد آخرون على أن الأولوية لملفات القدرة الشرائية والتشغيل والصحة والتعليم. ومن بين التعليقات المتفاعلة مع الخبر كتب أحد المعلقين: المواطن ينتظر أن تنعكس نتائج الاقتراع على تشكيل الأغلبية. وتساءل آخر عما إذا كانت حسابات التحالف ستتغلب على مواقف ما قبل الانتخابات، فالأحزاب بحسب ما كتب كانت في خصومة بالأمس ثم تتفاهم اليوم وكأن شيئا لم يكن. وكتب معلق ثالث: هذه المشاورات ينبغي أن تسفر عن حكومة تركز على مواجهة غلاء الأسعار وتوفير الشغل.
1: الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعاً. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
2: ميديا صباح الأخبار. عبد العالي الزهر.
0: مستمعين الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، ومحطتنا الثقافية لهذا الصباح تنقلنا إلى كواليس الوثائقيات الجريئة عبر ركننا لنقترب من أصداء فيلم نازا. ركن آخر نخصصه للوثائقي نازا الحائز على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان البندقية، وهو العمل الذي أثار جدلا واسعا في إسرائيل ولا يزال يثير الكثير من النقاش. والجديد أن مخرجي الفيلم قرر عرضه في القاعات السينمائية ابتداء من شهر نوفمبر المقبل. فما هي أبرز رسائل وخلفيات هذا العمل الوثائقي المثير للجدل؟ المزيد في الركن الثقافي مع الزميل بلال مرميد.
3: أهلا بكم. أحيانا أتلقى بعضا من ملاحظات خاطئة وأصمت، لا أجيب عليها وأتجاوزها لأني على يقين بأن تركيزي في الإجابة عليها سيخلق لي صراعات جديدة لا حاجة لي بها حاليا. من ضمن هذه الملاحظات أني تفاديت الحديث عن فيلم نازا الذي أخرجه إسرائيليان وخلق توترا غير مسبوق في إسرائيل. كثر أولئك الذين عبروا للتعليق على منشور خاص باستضافة لديزيدروس في برنامج آخر وكتبوا: عوض أن تستضيف أشخاصا لماذا تتفادى الحديث عن شريط نازا؟ طيب، هل كان علي في الحقيقة أن أجيبهم وأخبرهم بأني أول من خصص له ركنا بتحديد يوم 16 شتنبر مباشرة بعد حصولي على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان البندقية العالمي؟ هل يعلم هؤلاء بأني من قلائل من يكتبون عن هذه المواضيع بعد المشاهدة وبعد المتابعة؟ هل هم على علم على الأقل بجديد هذا الشريط الذي لم يشاهدوه بعد ويحكمون على من شاهدوه وكتبوا عنه؟ أسامح الجميع وأعبر لأخبرهم بالجديد في ركن اليوم. والجديد وأن المخرج والصحفي الإسرائيلي يوفال أبراهام أحد مخرجي الوثائقي أفضى بأن نازا الوثائقي سيكون متاحا مجانا للمشاهدة عبر الإنترنت ابتداء من شهر نوفمبر المقبل في خطوة ستتيح للجمهور في كل مكان بمن فيهم من عتابوني ظلما مشاهدة الفيلم والاستماع إلى شهادات الجنود المشاركين فيه. طيب، وماذا كتبت عنه في السابق؟ كتبت عنه أيضا أيها السادة من ضمن ما كتبت بأن

بكم إلى عناوين نشرح. رئيسة الحكومة المغربية المعينة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة تبدأ مشاوراتها مع الأحزاب السياسية. فاطمة الزهراء المنصوري تشاورت مع 5 أحزاب وستواصل لقاءاتها اليوم وغدا في أفق استكمال تشكيل الأغلبية. التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي ينهي مهمته في العراق بعد 12 عاماً، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتبر انسحاب آخر الجنود الأمريكيين يمثل يوم نصر لواشنطن وبغداد. في رياضة السادسة، محكمة التحكيم الرياضي تحدد 8 أكتوبر موعداً للنظر في استئناف الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد قرار الكاف القاضي باعتبار منتخب البلاد منسحباً من نهائي كأس إفريقيا 2025 ضد المنتخب المغربي. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة ونبدأها من المغرب. باشرت رئيسة الحكومة المعينة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة فاطمة الزهراء المنصور أمس بالرباط مشاوراتها مع الأحزاب السياسية في أفق استكمال تشكيل الأغلبية قبيل الدخول البرلماني المرتقب هذا الشهر. وشملت المشاورات أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكي اشتراكية، على أن تتواصل اللقاءات مع باقي الأحزاب اليوم وغدا. في هذا السياق أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار أن النقاش اتسم بالوضوح والصراحة، فيما أكد حزب الاستقلال أن قرار مشاركته في الحكومة سيناقش داخل مجلسه الوطني. أما الحركة الشعبية فأكدت أن

0: السنغالية، حيث احتلت القضايا المرتبطة بالأمن القانوني للأعمال وحماية المستثمرين المغاربة والسنغاليين صدارة نقاش نظم في داكار بمبادرة من السفارة المغربية هناك. في كلمة بالمناسبة أكد السفير المغربي لدى السنغال حسن الناصري أن اللقاء يندرج ضمن دينامية العلاقات العريقة التي تجمع البلدين، مبرزا أن الشراكة الثنائية تشهد دينامية متنامية يحتل فيها الاستثمار والمقاولة وخلق القيمة مكانة متزايدة. اللقاء جمع فاعلين اقتصاديين وممثلين عن مؤسسات وإدارات فضلا عن خبراء وفاعلين في عالم الأعمال حول الشراكة الاقتصادية المغربية السنغالية وكيف يمكن أن تنتقل إلى بناء سلاسل قيمة مشتركة. نستمع من داكار لتوضيحات الصحفي السنغالي تيرنو بشير.
1: في تقديري الانتقال من تنمية المبادلات والاستثمارات إلى بناء سلاسل قيمة مشتركة بين داكار والرباط يتطلب تغيير طبيعة الشراكة نفسها من علاقة تمتد أساسا على التجارة والاستثمار، يعني إلى شراكة تقوم على الإنتاج المشترك وخلق القيمة المضافة. فكما تعرفون المغرب والسنغال يمتلكان مقومات تسمح للدولتين بذلك، سواء كانت في الزراعة أو في الصناعة أو الأسمدة أو الصيد البحري أو الصناعات الدوائية أو حتى يعني الطاقات المتجددة. فقد لا ينبغي أن يكون الهدف زيادة حجم السلع المتبادلة، وإنما أن يصبح جزء كبير من هذه السلع منتجا أو مصنعا أو معالجا بشكل مشترك داخل البلدين. وهنا يأتي يعني دور المحتوى المحلي. فكما تعرفون فنجاح أي استثمار لا يقاس فقط بحجم رأس المال الذي يدخل، وإنما أيضا بعدد الشركات السنغالية التي تدخل في سلسلة التوريد.
0: إلى ملف الأنباء الدولية، قتل 9 مدنيين في غارات جوية باكستانية على أفغانستان وفق ما أعلنت الحكومة الأفغانية اليوم. نواصل من العراق، حيث أنهى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي مهمته في البلاد بعد 12 عاما. بالمناسبة أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخطوة الانسحاب معتبرا إياها انتصارا لبلاده وللعراق. وفي وقت سعى رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لأن تشكل مغادرة التحالف دفعا لحصر سلاح المجموعات المقربة من إيران بيد الدولة، أكدت الفصائل المتمسكة بسلاحها أنها غير ملزمة بأي توقيت أو اتفاق للتسليم. حول هذا الجانب نستمع من لندن لتوضيحات الكاتب والباحث السياسي العراقي حميد الكفائي، اتصل به يوسف النعماني.
2: هي مجموعة من المستشارين الذين جاءوا لمساعدة العراق عندما سقط ثلث العراق في أيدي تنظيم داعش الإرهابي. أيضا ارتبطت بهم قوات جوية وخبراء في الاستخبارات وجمع المعلومات. هؤلاء المستشارون تناقصوا بمرور الزمن لأن العراق لم يعد بحاجة إليهم بعد أن هزمت داعش كليا، وحدد التحالف الدولي موعد 30 سبتمبر لخروج هؤلاء المستشارين. الأهمية التي اكتسبها هذا التاريخ هي أن الحكومة العراقية بسبب عجزها عن تفكيك الميليشيات المرتبطة بإيران اتخذت من هذا التاريخ موعدا أخيرا لأن تسلم هذه الميليشيات سلاحها للدولة العراقية، باعتبار أنه لا وجود أجنبيا في العراق بعد 30 سبتمبر، ولكن الميليشيات بقيت تحمل السلاح وتتصرف خارج إطار الدولة.
0: في سوريا قتل 7 أشخاص أمس بإطلاق نار استهدف حافلة نقل كانت تقل مدنيين في محافظة حمص وسط البلاد وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية. الهجوم أسفر أيضا عن إصابة 4 أشخاص. رياضيا، في تطورات ملف نهائي الكان 2025 حددت محكمة التحكيم الرياضي 8 أكتوبر الجاري موعدا لعقد جلسة الاستماع في الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد قرار الاتحاد الافريقي للعبة القاضي باعتبار المنتخب السنغالي منسحبا من المباراة النهائية. نتابع التفاصيل في تقرير يوسف شاطر.
3: جلسة حاسمة تترقبها الأوساط الرياضية يوم الخميس 8 أكتوبر بمقر محكمة التحكيم الرياضي في لوزان السويسرية للنظر في الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد الاتحاد الإفريقي والجامعة الملكية المغربية في

القضية المتعلقة بنهائية كأس إفريقيا 2025، الملف الشائك يأتي في أعقاب انسحاب المنتخب السنغالي من المباراة النهائية أمام المغرب، وهو ما جعل الاتحاد الإفريقي يقضي باعتباره منهزما في النهائي مستندا على القوانين المؤطرة للمسابقة. هذه الجلسة ستكون خلف أبواب مغلقة، ومن المقرر أن تنطلق أشغالها في 9:30 صباحا من 8 أكتوبر قبل أن تشرع هيئة التحكيم عقب انتهائها في مداولاتها، فيما أكدت أن القرار النهائي لن يصدر في اليوم ذاته. هيئة التحكيم تتكون من 3 أعضاء برئاسة الفرنسي جيلارد

0: الاتحاد السنغالي والجامعة الملكية المغربية، في حين ستكون الكونفدرالية الإفريقية ممثلة بواسطة مستشاريها. هذا ولم تحدد محكمة التحكيم الرياضي حتى الآن موعدا لإصدار القرار النهائي، وأوضحت أن أي مستجد رسمي بشأن القضية سيتم الإعلان عنه عبر موقعها الرسمي، بما يضع المتابعين أمام انتظار مفتوح لنتيجة هذا الملف.
1: شكرا لك يوسف شاطر. بهذا إذا ينتهي عرض السادسة في ختامه. الكلمة مباشرة لك عبد العالي.
2: شكرا لك محفوظ، وإلى الموعد الإخباري المفصل القادم بعد أقل من ساعة. نواصل مستمعينا الكرام بصباح الأخبار معكم، ومحطتنا الآن مع فقرة جولة الصحف مع خلدون زين الدين. خلدون صباح الخير.
3: صباح الخير عبد العالي.
2: خلدون، نبدأ الجولة من المغرب. كيف تناولت الصحف التحديات التي تنتظر الحكومة المقبلة، وماذا قالت أيضا الصحف حول غلاء أسعار المحروقات؟
3: نقابات تنبه الحكومة المقبلة إلى أنظمة عالقة لتحقيق العدالة الأجرية تعنون هسبريس. نقابات قطاعية نبهت إلى أن الولاية الانتدابية المقبلة ستشهد برمجة حاسمة لعدد من الملفات المرتبطة بالأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي بعض القطاعات الحكومية الاستراتيجية، بعدما قطعت هذه الملفات أشواطا متفاوتة في مسار الحوار القطاعي والتشاور خلال الزمن التدبيري السابق الذي امتد من 2021 إلى غاية 2026 كما تكتب هسبريس. المغرب، ماذا لو التحق حزب عزيز أخنوش بالمعارضة؟ تسأل النهار اللبنانية. إذا كان اقتراح شتنبر في المغرب قد جعل حزب الأصالة والمعاصرة صاحب أكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب بحصوله على 97 مقعدا، فإنه دفع بحزب التجمع الوطني للأحرار الذي تزعم الأغلبية المنتهية ولايتها إلى الصف الثاني بحصوله على 66 مقعدا. لقد بدأت الأربعاء مشاورات تشكيل الحكومة، وسيتبين قريبا مآل التجمع وطبيعة حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، يختم مقال النهار. أسعار المحروقات تشتعل مجددا في المغرب. الإعلام المغربي يهتم بالملف. أسعار المحروقات تقلق الكثير من الدول. تأتي هذه القفزة لتواصل منحى تصاعدي متقارب انطلق منذ منتصف شهر يوليوز الماضي. عبور الأطلسي، ما الذي يمكن أن يصنعه المغرب وموريتانيا معا؟ يسأل موقع الجزيرة نت الإخباري. تشهد العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية وثبة تاريخية ونقلة نوعية تتخطى الأطر التقليدية للتعاون لتؤسس نموذجا لشراكة استراتيجية شاملة وعميقة. تستند هذه الشراكة الراسخة إلى أواصر حضارية وتاريخية ودينية وثقافية ضاربة في الجذور، تجعل من البلدين الشقيقين شعبا واحدا في دولتين وفق موقع الجزيرة. الجزائر، مطالبات بحل أزمة حملت الدكتوراه العاطلين، العنوان في العربي الجديد. عدت قضية حاملي شهادات الدكتوراه والماجستير المعطلين عن العمل إلى الواجهة في الجزائر بالتزامن مع بدء السنة الدراسية الجامعية، إذ شرعت تنسيقية تمثل حاملي هذه الشهادات في تحركات ميدانية للمطالبة بحل يتيح لهم الحصول على وظائف قارة في المؤسسات المرتبطة بالبحث العلمي. وفي أحدث خطوة في هذا الملف، تقول العرب الجديد، وجهت كتلة نيابية في البرلمان رسالة إلى الحكومة تتضمن حزمة مقترحات لحل أزمة حاملي شهادات المعطلين، ولاسيما فئة الأجراء، وهم الذين يعملون في وظائف لا تتناسب مع شهاداتهم.
2: خلدون، ما قصة حادث طائرة فلاي دبي، ولماذا هناك تباين في التصريحات وأسباب الحادث؟ وأيضا في هذه الجولة، ما قصة مخزن الأسلحة الروسية المخبأة في ألمانيا؟
3: حادثة طائرة فلاي دبي، الشركة تحقق في الدوافع وإسرائيل تعده إرهابيا، تعنون صحيفة الشرق الأوسط. خيمت تباين بشأن دوافع الحادث الذي وقع على متن طائرة تابعة لشركة فلاي دبي الذي حول مسارها لتهبط في مطار تبوك السعودي، وفي حين أفادت الشركة الإماراتية بأن الأسباب والدوافع وراء ما حدث لا تزال غير

0: إرهابيا. يعني الشرطة تبحث عن مخازن أسلحة روسية يعتقد أنها مخبأة في ألمانيا، تخبرنا لو باريسيان. قوات الأمن وأجهزة الاستخبارات الألمانية تبحث عن مخابئ لأسلحة يعتقد أن عملاء من روسيا أعدوها وخبأوها بهدف تنفيذ أعمال تخريب في شركات دفاعية موجودة في ألمانيا. وقد تلقت أجهزة الاستخبارات الألمانية بحسب لو باريسيان تحذيرا من جهاز استخبارات أجنبي بشأن عملية محتملة لنقل أسلحة من صربيا إلى ألمانيا. هذا ما في جولتنا لهذا اليوم.
1: خلدون زين الدين، شكرا جزيلا لك. مستمعنا الكرام، نلتقي اللحظة مع مولاي هاشم العلوي في الجزء الأول من يوميات الفلاح.
2: يوميات الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
3: موضوع الأسبوع.
2: من بعد ما تكلمنا على الشروط الأولى اللي تتعلق بالانسجام الزراعي واللي خاصة توفر في المواد والأدوية الكيماوية اللي بغينا نخلطوها عندنا في الفيرما ديالنا، رانا نتكلموا اليوم على الانسجام البيولوجي، أي أن التخليطة ما تعطيش شي مادة جديدة تطرح شي مشكل على الزراعة اللي عندنا ولا الشجر من اللي نبغيو نداويوها بهذيك التخليطة، بحال مثلا الحريق ديال الورق أو الطيوح ديال النوارة أو النقاطع على الورق فيما يخص زراعة الورد مثلا. ومع الأسف هاد المسألة ديال تحمل الزراعة لكل تخليطة ما بين جوج ولا ثلاثة ديال الأدوية مخلطة ما يمكن له يكون إلا على طريق تجربة عند الفلاح، ونظرا للعدد الكبير ديال الأدوية الكيماوية اللي موجودة في السوق واللي يمكن الفلاحين ويخلطها عنده في الضيعة دياله، ما تيمكن حتى شي حد يكون في مركز ديال التجارب ديال البلاد ديالنا ولا في شي شركة من الشركات الكيماوية أو لا في شي معهد من المعاهد ديال البحث ولا معهد التكوين والتعليم الزراعي يدير هاد التجارب كلها، لأنها كثيرة والعدد ديال التخليطات أكثر وأكثر، أما التكاليف ديال

0: كيل ديال الحريق على الزرعات بحال مثلا الكبريت الا تخلط مع بعض الزيوت اللي ما مصنعاش مزيان، او لا مثلا تخلط ماده الترام مع بعض الاملاح المعدنيه بحال الحديده الزرقاء مثلا. لكن من غير امثله محدوده وقليله بحال هذه اللي ذكرت، قليل من المعلومات اللي معروفه على هذا الانسجام البيولوجي ما بين الادويه الكيماويه، والفلاح تيشوف راسو ملزوم انه يكتفي بالمعلومات اللي تعطوهم له الشركات اللي صانعين هذه الادويه، او يدير هو لراسو تجربه صغيره يخلط فيها شويه من كل دواء اللي باغي يخلطهم من بعد، ويرش هذيك التخليطه ويشوف اش غادي دير على الزراعه ديالو ولا الشجر ديالو، وهذيك الساعه الجواب غادي يكون واضح قدام عينيه.
1: ملاحظة اليوم.
0: هذه شويه كنا تنتكلموا دائما على موضوع التخلط ما بين الادويه الكيماويه عند الفلاح في الضيعه ديالو، وعلى المشاكل اللي يمكن توقع من جرى قله هذا الانسجام والموالمه ما بين هذه الادويه. ودوينا اليوم بالخصوص على الانسجام البيولوجي كما تيسميوه التقنيين، لكن اش يعني هذا الشيء كله؟ ايوا معناتو ان التخليطه اللي غادي نوصلوا لها في البوطه ديال الدواء ولا القربة ديال الظهر عند الفلاح ما خاصهاش دير شي حاجة قبيحة على الفلاحة ديالنا ولا الشجر ديالنا، بحال الحريق ولا الطيح النوارة ولا الطيح الورق مثلا. وهذا الشيء بالطبع يمكن له يوقع وخا كل دواء بوحدو ما تيدير حتى مشكل على هذيك الزرعة ولا هذيك الشجر.
2: أما النص الثاني من يوميتنا نتلاقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
3: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، ونصل الآن إلى محطتنا الأخيرة.

كيلومتر مع كينيا. والمفارقة أن نيروبي الأبعد تضررت من أزمة الملاحة بالمضيق، وأبوجا الأقرب استفادت منها. ميزان الربح والخسارة في مجال الطاقة بإفريقيا جراء أزمة مضيق هرمز يحكمه بالأساس حجم الإنتاج النفطي والغازي، فكينيا ليست منتجة تجاريا وتتضرر لأنها تعتمد كليا على استيراد الوقود والمنتجات البترولية المكررة من دول الخليج، بينما تعد نيجيريا أحد أكبر المنتجين الأفارقة بحجم يصل 1,600,000 برميل يوميا من النفط، ولذلك تتسابق عليها دول العالم كبديل. تنتج إفريقيا يوميا 7,500,000 برميل من النفط، لذلك تجد نفسها وجهة بديلة في سوق الطاقة العالمية، لكن هذا الإنتاج ينحصر في دول محدودة بينها بالإضافة إلى نيجيريا، ليبيا التي تنتج 1,400,000 برميل يوميا، رغم أن الانقسام السياسي وعدم الاستقرار الأمني يفوتان عليها الكثير من الفرص لتصبح بديلا آمنا.

0: وعشرين مليار دولار خلال الفترة ما بين مارس وغشت الماضيين. على قائمة المتضررين تتصدر مصر، حيث ارتفعت كلفة وارداتها الطاقية بنحو 5 مليارات و200 مليون دولار، مدفوعة أساسا بزيادة الاعتماد على استيراد الغاز الطبيعي المسال لتلبية الطلب المحلي. تليها جنوب إفريقيا بخسارة إضافية بلغت 3.5 مليار دولار، كما واجهت موريتانيا خطرا طاقيا هدد ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 7.3%، واتخذت نواكشوط إجراءات للتحرير التدريجي لأسعار الوقود بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بهدف الحفاظ على استدامة المالية العامة واحتواء مخاطر العجز المالي. كما سجلت الكثير من الدول الأخرى كالسنغال وجيبوتي وكينيا زيادات لافتة في كلفة استيراد الوقود خلال الأشهر الماضية. ولجأت بلدان كموريشيوس إزاء التراجع الحاد في الإمدادات إلى تطبيق سياسات ترشيد وتقنين استهلاك الوقود للقطاعات غير الحيوية، مع توجيه المخزونات الاستراتيجية لتشغيل المصانع وشبكات النقل الأساسية من أجل تفادي الشلل الاقتصادي. هكذا إذن وضعت تداعيات اضطراب مضيق هرمز إفريقيا أمام معادلة طرفاها الربح والخسارة، فارتفاع أسعار النفط منح البلدان المصدرة إيرادات أكبر، وجعل تلك المستوردة للطاقة تدفع فاتورة أكبر.
1: مستمعينا الكرام، مشوار صباح الأخبار يتوقف هنا. أنقل لكم تحية مهدي عصراوي وعبد الرحيم الودراسي في الإخراج. لحظات تلتقون مع ميلاني بينتو في برنامج متى، فبقية أوقات طيبة على ميديا، وإلى اللقاء.

الحل باش يواك مشروع السكن ديالك؟ راك سمعتيني مزيان وبلا ما تفاجئ، مع حلول تمويل السكن ديال القرض الفلاحي حقق الحلم ديالك وشري دارك في المدينة أو البادية. إيه، يمكن لك تشري دارك في البادية حتى هي، ونزيدك عروض تفضيلية بدون مفاجآت. هادي ما كانتش في خباركم كاملين أولا؟ إيوا، شنو كتسناو؟ للمزيد من المعلومات تجهوا أقرب وكالة بنكية أو تصلوا بنا على 64 64 أو تزوروا موقعنا www.creditagricole.ma.

0: يومية الفلاح هدتها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: قافلة فوتون جاية لعندكم من مدينة المدينة، واليوم فوتون كتوسع مجموعتها بالبيكاب جديد تونلاند بنسختين.

للأحرار والاستقلال والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية على أن تتواصل اللقاءات مع باقي الأحزاب اليوم وغدا. في هذا السياق أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار أن النقاش اتسم بالوضوح والصراحة، فيما أكد حزب الاستقلال أن قرار مشاركته في الحكومة سيناقش داخل مجلسه الوطني. أما حزب الحركة الشعبية فأكد أن موقعه داخل الأغلبية أو المعارضة لا يغير من التزام بخدمة المصالح العليا للبلاد. وبدوره أكد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أنه سيتم الكشف عن مضمون المشاورات مع رئيسة الحكومة المعينة بعد استكمال لقاءاتها مع باقي الأحزاب السياسية. كما أكد حزب التقدم والاشتراكية أنه لم يحسم موقفه النهائي بشأن موقعه السياسي خلال المرحلة المقبلة. بالمقابل أكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران أمس عدم لقاء رئيسة الحكومة المعينة المكلفة بتشكيل الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري بمقر حزب الأصالة والمعاصرة، وفق ما جاء في تصريح نشره الموقع الرسمي للحزب على صفحته بفيسبوك. وبينما تتواصل مشاورات تشكيل الحكومة وتبقي بعض الأحزاب موقفها من المشاركة مفتوحا، يبرز إلى جانب سؤال الأغلبية سؤال آخر يتعلق بالمعايير التي ستحدث

0: احتياطيات الغاز وسط تزايد المخاوف بشأن انخفاض مستويات التخزين قبيل فصل الشتاء، مشيرة إلى مخاطر الجيوسياسية في ظل الحرب الدائرة في الشرق الأوسط. وتناهز نسبة امتلاء منشآت تخزين الغاز في ألمانيا حاليا 58% مقارنة بمتوسط يبلغ نحو 70% في الاتحاد الأوروبي، وهي نسبة تقل بكثير عن المستويات التي يفرضها القانون في البلد ذي الاقتصاد الأكبر في أوروبا استعدادا لفصل الشتاء. تعليق نستمع من فرانكفورت للخبير الاقتصادي والمالي الطيبي السعداوي، حواره يوسف النعماني.
1: قطاع الطاقة ليس في ألمانيا فقط إنما في مجموع أوروبا يواجه تحديات كبيرة، فإذا أخذنا بعين الاعتبار منسوب التخزين الحالي في ألمانيا لا يتعدى 57% وبعيد كل البعد.

0: انسحاب المنتخب السنغالي من المباراة النهائية أمام المغرب، وهو ما جعل الاتحاد الأفريقي يقضي باعتباره منهزما في النهائي بثلاثة أهداف مستندا على القوانين المؤطرة للمسابقة. هذه الجلسة ستكون خلف أبواب مغلقة، ومن المقرر أن تنطلق أشغالها في 9:30 صباحا بتوقيت المحلية، 10:30 بالتوقيت المغربي من 8 أكتوبر، قبل أن تشرع هيئة التحكيم عقب انتهائها في مداولاتها. فيما أكدت الهيئة أن القرار النهائي لن يصدر في اليوم ذاته. هيئة التحكيم تتكون من 3 أعضاء برئاسة الفرنسي جيرالد سيمون وعضوية الإيطالي لويجي فوماغالي والألماني أولريتش هاس، مع حضور ممثلين عن الاتحاد السنغالي والجامعة الملكية المغربية، في حين ستكون الكونفدرالية الأفريقية ممثلة بواسطة مستشارها. هذا ولم تحدد محكمة التحكيم الرياضي حتى الآن موعدا لإصدار القرار النهائي. في أخبار المنتخب المغربي الأول، يواجه أسود الأطلس منتخب مالي يوم 1/4 أكتوبر بملعب الكبير لمدينة طنجة في مباراة دولية ودية بعد إلغاء اللقاء الذي كان مقررا أمام غانا. الاتحاد المالي والجامعة الملكية المغربية أكد برمجة المواجهة الجديدة، فيما ألغيت مباراة مالي وتونس التي كانت مقررة في اليوم السابق. جاء تغيير الخصم بعد اعتذار الاتحاد الغاني وسط خلافات مالية داخلية بينه وبين لاعبي المنتخب الأول. محمد وهبي إذن يملك فرصة أخرى من أجل تجريب بعض العناصر الجديدة في مرحلة تعرف الكثير من التغييرات. محمد مديحي المدرب المغربي كان ضيفا على برنامج بوديوم ويتحدث عن هذه التغييرات المهمة التي تأتي خلال التوقف الدولي الحالي.
1: فالتغيير ديال 6 لاعبين مقارنة مع مقابلة الغابون ماشي بالسهل، لأن تقريبا في كل لين كاين تغييرات. وبالنسبة لهاد اللاعبين هذه تنظن بأن مقابلة ريفيرونس، لأن الملعب ماشي نفس ليطا تقريبا اللي مولفين اللاعبين سواء في الأندية ديالهم ولا كذلك في الملاعب المغربية. فتنظن بأن إراحة تقريبا عدد

البرتغال جورجي جيسوس. جيسوس كان اعتمد على غونسالو راموس أساسيا في المباراة أمام النرويج التي انتهت بهدفين لواحد. كما أكد أن المهاجم الحالي لنادي ميلان سيبدأ أساسيا أمام الدنمارك، وهو ما أغضب كريستيانو رونالدو الذي أكد مغادرته لمعسكر المنتخب البرتغالي على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. خبر شكل محور الحديث في وسائل الإعلام البرتغالية والعالمية قبل مواجهة الدنمارك اليوم انطلاقا من الساعة 6:45 بالتوقيت المغربي لحساب المجموعة الرابعة. اليوم ألمانيا تواجه صربيا، اليونان أمام هولندا، وويلز تواجه منتخب النرويج. في موضوع آخر، تلقى نادي برشلونة أخبارا مطمئنة بشأن إصابة نجمه البرازيلي رافينيا الذي غادر مباراة البرازيل وأستراليا الودية بين الشوطين بسبب آلام عضلية. الفحوصات الطبية أكدت أن الإصابة بسيطة ولا تستدعي القلق، في حين قرر الاتحاد البرازيلي إعفاء رافينيا من بقية معسكر المنتخب من أجل منح الوقت الكافي للتعافي دون استدعاء لاعب بديل لمواجهة الهند وديا. إلى باقي الرياضات، فاز السائق المغربي علي أوباسيدي بالمرحلة الثانية من رالي المغرب كلاسيك 2026 وحافظ على صدارة فئة السيارات الكلاسيكية. نستمع لتصريح لهذا البطل المغربي.

0: المنطقة العربية تسجل الحرارة 27 درجة، في دمشق 36 درجة، في بغداد و 39 درجة، في مكة المكرمة. في باقي العالم تسجل الحرارة 22 درجة، في باريس 28 درجة، في روما 36 درجة، في بكين 22 درجة، في موريال و 25 درجة، في نيويورك.
1: L'heure de votre journal avec Mahfoud Oulsalek. Sbel khair Mahfoud.
2: صباح الخير ميلاني. صباح الخير مستمعينا الكرام. اهلا بكم الى عناوين النشرة. رئيسة الحكومة المغربية المعينة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة تبدأ مشاوراتها مع الأحزاب السياسية. فاطمة الزهراء المنصور تشاورت مع 5 أحزاب وستواصل لقاءاتها اليوم وغدا في أفق استكمال تشكيل الأغلبية. إلى جانب تحدي تشكيل أغلبيتها وتحديد أولوياتها السياسية، الحكومة المغربية المقبلة تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية. يشكل مشروع قانون المالية لسنة 2027 أحد أبرز تجلياتها. في فرنسا توقيف المئات وإصابة العشرات مع تصاعد احتجاجات المدارس. وزير الداخلية الفرنسي أفاد بإصابة 83 من عناصر الشرطة والدركة خلال الاحتجاجات التي طالت 356 مؤسسة تعليمية في البلاد. في رياضة الثامنة قبل مواجهة الدنمارك في دور الأمم الأوروبية، كريستيانو رونالدو يغادر معسكر المنتخب البرتغالي بشكل مفاجئ في خطوة أثارت جدلا واسعا

0: رئيسة الحكومة المعينة المكلفة بتشكيل الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري بمقر حزب الأصالة والمعاصرة، وفق ما جاء في تصريح نشره الموقع الرسمي للحزب على صفحته بفيسبوك. إلى ذلك، تواجه الحكومة المغربية المقبلة فضلا عن تحدي تشكيل أغلبيتها وتحديد أولوياتها السياسية تحديات اقتصادية واجتماعية ستجد أحد أبرز تجلياتها في مشروع قانون المالية لسنة 2027. فالخطوط العريضة للمشروع تفتح نقاشا حول فرضياته الاقتصادية وأولوياته الاجتماعية وقدرة الحكومة المقبلة على التوفيق بين الحفاظ على التوازنات المالية والاستجابة للانتظارات الاجتماعية والتنموية. وبذلك سيكون مشروع قانون المالية أحد الاختبارات الأولى أمام الحكومة الجديدة لترجمة توجهاتها إلى اختيارات وسياسات عمومية ملموسة. حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية 2027 وأبرز التحديات التي ستواجهها الحكومة للحفاظ على التوازنات وتعزيز النمو والاستجابة للأولويات الاجتماعية، نستمع من الرباط لتوضيحات الخبير الاقتصادي عبد الخالق التهامي، حوره يوسف النعماني.
1: تم إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 في سياق دولي يتسم باستمرار حالة عدم اليقين.

0: ما تتمدد في البلاد بعدما امتدت حركة إغلاق المدارس من ضواحي باريس لتشمل أكثر من 350 مدرسة ثانوية في مدن كبرى مثل باريس وليل وبوردو وليون، حيث تحولت الشوارع المحيطة بها إلى مواجهات مع الأمن مع سقوط عشرات الجرحى من الشرطة والطلاب. الشرارة الأولى لهذه الاحتجاجات انطلقت من ضواحي باريس، حيث تراكمت معاناة التلاميذ لأسابيع داخل فصول دراسية مزدحمة، أزمة تفاقمت مع موجات الحر الشديدة التي كشفت تهالك المباني وغياب المكيفات، واقع تشخصه شهادات حية من قلب الاحتجاجات.
1: اليوم تعاني نصف المؤسسات التعليمية من نقص في أطقمها، والأدهى من ذلك أن هناك ثانويات يغيب عنها أساتذة ذات الفلسفة واللغة الفرنسية لعدة أشهر، وهذا أمر لا يمكن قبوله.
0: ومع استمرار التوتر اشتدت الخلافات السياسية. اتهم الرئيس إيمانويل ماكرون سياسيي اليسار بإعطاء الشرعية للعنف، بينما ردت المعارضة برفض التعامل الأمني القاسي مع قاصرين، ليبقى المشهد التعليمي في فرنسا مفتوحا على مزيد من التصعيد.
2: ومن فرنسا إلى بريطانيا، أعاد رئيس الوزراء البريطاني أندي بارنام أمس طرح فكرة عودة المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي ضمن خيارات أخرى محتملة، وقوبل إعلانه بترحيب من التكتل وعدد من دوله. وكانت المملكة المتحدة قد خرجت من الاتحاد الأوروبي رسميا عام 2020 عقب استفتاء 23 يونيو 2016، لكن القضية بقيت منذ ذلك الحين حساسة سياسيا، ولم ترغب أي حكومة في إعادة فتح النقاش بشأنها رغم الإقرار الواسع بالتداعيات السلبية لبريكسيت خصوصا على الاقتصاد البريطاني. هل تعكس إعادة فتح ملف العلاقة مع الاتحاد الأوروبي مراجعة حقيقية لخيار بريكسيت، أم محاولة لإدارة كلفته السياسية والاقتصادية دون التراجع عنه رسميا؟ الإجابة مع خبير الشؤون البريطانية والأوروبية محمد أبو العينين، متحدثا من لندن ليوسف النعماني.
3: هل نستطيع أن نقول أن أندي بيرنام يحمل مشروعا للعودة عن البريكزيت والعودة مرة أخرى إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي؟ لا يستطيع أحد الجزم أو القطع بهذا الأمر، لأنه لا يوجد لديه تفويض في هذا المقام، وإن كان كثير من المانيفستو الذي أصدره حزب العمال والذي حاز على أغلبية كبيرة في انتخابات 2024 والتي عاد بها حزب العمال بأغلبية كبيرة كانت تستند إلى محاولة إيجاد قنوات للتقارب مع الاتحاد.

0: أنه سيكشف في الوقت المناسب حقيقة الأسباب التي دفعته لمغادرة معسكر المنتخب، مشددا على إخلاصه الدائم لقميص البرتغال، ما يترك الباب مفتوحا أمام تطورات جديدة في هذه القضية.
1: شكرا لك يوسف شاطر. بهذا إذن ينتهي عرض الثامنة. بعد الفاصل مستمعينا يتجدد لقاؤكم مع ميلاني بينتو.
2: قافلة فوتون جاية لعندكم من مدينة المدينة، واليوم فوتون كتوسع مجموعتها بالبيكاب جديد تون لاند بنسختي سامبل والدوبل كابين، القوة والمتانة اللي كتحتاجوا في الفلاحة، البناء ونقل السلعة مع أسطول جاهز لكل مهمة. اش كتسنى؟ شري الحديد محد سخون. زوروا القافلة في مدينتكم واستفدوا من أفضل العروض. للمزيد من المعلومات تصلوا بأوتوهول على الرقم الأخضر 08-09-28-28. طريق عند هم ليها وفوتون تعود وليليها.
3: Matin Info Mélanie Pinto.
4: Merci d'être avec nous sur Médien. Nous sommes le jeudi 1er octobre et la course aux concertations donne déjà le tournis. Les objectifs sont multiples et l'enjeu est crucial. Depuis hier, le PAM, avec à sa tête Fatima Zahra El-Mansouri, enchaîne les discussions avec les autres partis politiques pour former une majorité absolue. 498 sièges sur 395 que constitue le Parlement. Et ça, d'ici le 9 octobre, date

0: وينكسو شركة مغربية بالوين كلوب تهلا فيك وفيا.
1: Martin Gibert arrive dans un

0: المديحي طبعا اشتقنا له اللي مشتوش هذه مده
1: نعم
0: دائما نسعد بوجود محمد
1: بوجود وانت ديما عندك ديما بغش الحاجه اللي بغيت تحيد لك يديك البيت مع امريكا ياك شحال كان عندك من عام ديك الساعه
0: اليوم فكرتوا
1: في شيء في اخر
0: فكرنا التجربه ديالو مع نادي القادسيه في السعوديه
1: وكان تحدث لنا شويه في الكواليس على مع صديقنا حسام الدين ناصر على التجربه اللي ما كملاتش مع نادي بلينيسيس في البرتغال سي محمد.
2: جبنا الموضوع على قبل المدرب خيسوس هذاك اللي حيت كان
1: الخلاف ديالو مع رونالدو
2: هذاك الشيء وهذاك المدرب هو اللي كان شاد الفرقه ديال بلينيسيس هذيك اللي كنت غنمشي ليها مشيت للمعسكر كان تما وسبحان الله تلاقيت معاه تما اللي كنا مع الوداد في الدوره ديال العربيه كاس العرب تلاقيت معه كان هو مع الهلال كان مع الهلال وتما وكنا في نفس الفندق
1: وتلاقيت
2: فيه
1: تجربه علاش ما نجحتش في الانتقال للبرتغال
2: اخر لا ما شوف والله العظيم شوف سبحان الله داك الشيء مكتب
1: ولكن
2: دابا كونطرا تدارت في المغرب ومشينا تل البرتغال كان داخل فيها واحد لاجون برازيلي مع برتغالي مع اجون ديال المغرب وسبحان الله ملي مشيت
1: المكاتب المكتب
2: وجاتني سهله قلت السعوديه وكاينين المغاربه تما كان عبد الرحمن السليماني الناصيري كان سمير يعيش حسن لوداري تقريبا الصطاف كله
1: تبارك الله كله طيب كما قلتي المكتب كيتصرف وكما قلتي جميل ان

0: تحقق هذا الفوز الثمين والغالي يوسف.
1: طبعا هو انتصار مقنع فؤاد، إذا استثنينا ربما العشرين دقيقة الأولى اللي كان احتاج فيها المنتخب للحارس في إحدى الكرات، فالمنتخب المغربي هيمن على اللقاء. الشيء الأكثر ربما أعجبني هو رد الفعل، لأن كان هناك نوع من الانتقادات في المباراة الأولى أمام تونس، الأداء لم يصل المستوى المطلوب، فكان رد الفعل على الصعيد المعنوي كان حاضر، وشاهدنا اللاعبين يعني تمسكوا بالمباراة حتى ربما المستوى الأخير مما يملكون، لا على الصعيد البدني ولا على الصعيد الفني. كثيرة هي الفرديات، لكن دائما في منتخبات الفئات السنية يجب الوصول في أسرع وقت للقالب الجماعي المطلوب، لأن هذا إذا كنت تفوز بالبطولات فكما كان الشأن مع محمد وهبي، فيجب أن يكون لديك طريقة لعب واضحة، وأن يستوعب اللاعبون ما يريده المدرب الفرنسي. لكن انتصار مهم مقنع كان منتظر ربما، لأن هناك مستويات يعني متفاوتة بين كرة القدم المغربية والجزائرية في السنوات الأخيرة على صعيد فئة السنية، يعني نتفوق بمراحل، يعني الانتصار ليس مفاجئا، ونبني عليه للمباريات المقبلة أمام مصر وليبيا.
0: طيب سي محمد، كيفاش نفسروا يعني هاد اللاعبين؟

0: ديال محمد وهيب. صحيح يعني هناك الأجيال، ولكن احنا بغينا نمشيو في نفس العمل وفي نفس الوتيرة.
1: طبعا هو فؤاد، هو الانتصار مهم جدا بالنسبة للمدرب، لأنه نوعا ما يحدث نوع من الهدوء في محيط المنتخب المغربي، لأن لودوفيك باتيلي يعرف جيدا أن الأداء أمام المنتخب التونسي ترك مجموعة من الشكوك، يعرف أن هذا المنتخب يتابعه الجمهور المغربي بكثافة لأنه يرتدي ثوب بطل العالم، فالانتظارات مرتفعة جدا مقارنة ربما بالمنتخبات الأخرى. لذلك هناك نوع من الضغط على المدرب، وهذا شيء طبيعي ومنطقي، لكن ما سيجعل باتيلي يتجاوز هذه المرحلة هي الانتصارات، هي النتائج الجيدة.
0: نعم.
1: هو التحسن على صعيد الأداء، لأن المنتخب الذي لم يسجل أمام تونس في المباراة الثانية يسجل 3 أهداف، على صعيد تنظيم دفاعي كان المنتخب تحسن كثيرا. فأظن أن هناك نوع من الحاجة للوقت، وهذا شيء طبيعي في عالم كرة القدم. مستر محمد المديح يعرف أن المدرب ليس سهلا عليه أن يجري الكثير من التعديلات مقارنة بدورة البحر الأبيض المتوسط، ويأتي يعني تقريبا هناك الكثير من التغييرات على صعيد اللاعبين، ومع وصول بعض الأسماء الجديدة للمنتخب في هذه البطولة ربما شاهدنا حتى تحسن على الصعيد الفردي، وهو ما جعل المنتخب المغربي يظهر بثوب جيد. الشيء الوحيد هو أنه بعد الفوز على الجزائر ب3 أهداف يجب الحفاظ على نفس المستوى والنسق، يعني لا يجب ربما الاستسهال الخصوم الأخرى، لأن على الورق المنتخب المغربي هو الأفضل مقارنة بجميع المنتخبات، يعني حتى مع المنتخب المصري اظن ان على الصعيد الفردي
0: فازوا المنتخب المصري على تونس على ما اظن بهدفين لواحد في التصفيه دائما، وربما يعني دعنا نقول يعني ما ينفابل في هذه البطوله هو المنتخب الليبي
1: يعني الحلقه الاضعف.
0: نعم،
1: هو الخصم الاخير،
0: هو الخصم الاخير في السادس كما ذكرت في السادس من اكتوبر، فبالتالي اللقاء الهام الحاسم اللي يقدر يكون حاسم جدا هو امام المنتخب المصري. شوفوا بعد ردود الفعل ديال لاعبي المنتخب المغربي.

لاعبين بحال كما قلنا فينيسيوس الان لانه يشبه كثيرا فينيسيوس لاعب حمزه الراجي لاعب فريق نهضه بركان ايضا منصف لاعب ديال فريق الوداد يعني هذا شيء جميل انا كنشوفه وبالطبع الحال الى اضافه اللاعبين الاخرين لما نتحدث عن بن زهره وبن المختار وكنعرفوا الامكانيه ديال بن المختار بين عليها في البطولات افريقيا

0: اللاعبين وكذلك حتى على المدرب، لان هذه الفئه راه فازت بكاس العالم، فهذا هو الضغط اللي كاين على هاد اللاعبين اكيد. فتنظر بان هذا شفنا التصريح ديالهم على التي مصرين على ان راه هذاك الدور الجماعي، يعني راه ما تيعتمدوش على لاعب هو اللي يربح، كاين ادوار جماعيه لذاك لو جو كوليكتيف. فالتصريحات زعما يعني معقلانه فتنظر بان اللاعبين في هذا لاج وعارفين اشنو باقي تابعهم المسؤوليه. والتصريح ديال بعلال الى لاحظت قال لك بحال تحرم ذاك الضغط لان باش تفوز على الجزائر، تنعرفوا حنا الديربيات المغاربيه سي فؤاد
1: دابا البطوله كلها ديربيات
0: ديربيات
1: الجزائر،
0: ولكن امام الجزائر سي فؤاد شوف كون على يقين سواء الفرق سواء المنتخبات السنيه دائما تيكون واحد الضغط والحمد لله. فنتمنى ان هذا الفوز يعني يرتاحوا نفسانيا ولكن يعرفوا بان راه باقي تبعهم عمل كبير،
1: باقي بزاف ما كينتظرهم، راه كينتظرهم دابا خصهم بعد يخرجوا من هذا الدور التمهيدي ديال الاقصائي وخصهم يمشيو يشاركوا في كاس افريقيا. كنظنوا غادي يمشيو شي واش كيمشيو ثلاثه ولا اربعه يمكن عاد من اولا جوج منتخبات فقط اللي كتمشي لنهائيات كاس افريقيا كاس العالم الاول.
2: لا من الكاس افريقيا من دوره شمال افريقيا
1: لا عرفت جمال افريقيا، لا من كاس افريقيا الامم الى مشاو لكاس افريقيا واش كيمشيو ثلاثه او اربعه لكاس العالم اللي غتكون
2: لا اربعه منتخبات
1: اذا اللي كيمشيو الناس النهائي

0: ده هو المشكل دابا الان افريقيا الان هنا في شمال مصر هي اللي كتنظم هاد المنافسه لان حنا حتى حنا نقدروا ننظموها عندنا الملاعب ماشي غير حنا غننظموا كاس العالم كيبقاو الدول الاخرين لا ليبيا لا تونس لا الجزائر اللي ربما ما باغينش ينظموا هاد البطوله هذه وكنشوفوها كيفاش تجرى امام مدرجات فريق
1: يعني
0: يوسف
1: فالظرفيه يعني الدول ليس لديها الامكانيات باش تنظمها لان الكثير من المشاكل ربما لديهم على الصعيد المحلي فمن الصعب يعني باستثناء المغرب ومصر يعني مشكله بالنسبه لاتحاد شمال افريقيا تنظيم هذا النوع من البطولات لكن على العموم يعني حتى لو كان الجمهور فؤاد لن تتغير اشياء كثيره بالنسبه للمستوى المنافسه ومباراه مصر يعني مباراه صعبه يعني بالجمهور او من دون الجمهور اظن انها مباراه صعبه ومهمه بالنسبه للمنتخب المغربي وهي فعلا المقياس الذي سنخرج بخلاصة واضحة حول مستوى الأداء.
0: إذن نتمنى واحد سعيد للمنتخب المغربي في لقائه القادم يوم السبت أمام نظيره المصري. أنا ما يحوز في النفس يوسف وسي محمد أن كتمشي تشوف بطولات ديال أوروبا لما كتشوف بطولات ديال الفئة العمرية أقل من 20 سنة كتلقى الملاعبين في واحد المدرجة في ملاعب صغيرة يا إما في سلوفينيا يا إما في ليتوانيا يا إما في لوكسمبورغ وكيجي وكيكون جمهور وكتكون واحد بعدا كتحس بكرة القدم. أما دابا البارح بحال كنتفرج في مقابلة تدريبية فقط لا غير. سنعود بعد قليل في الجزء الثاني مستمعينا مشاهدينا ومتابعينا للحديث مرة أخرى عن المنتخبات المغربية هذه المرة منتخب أقل من 23 عاما ما تشوش بعيد سنعود بعد قليل.

0: ميدي 1 بوديوم.
1: نعود ونعود أحمد مستمعينا مشاهدينا ومتابعينا، هذا الجزء الثاني برنامجكم بوديوم، بوديوم كل يوم على أثير ميديا راديو وشاشة ميديا تي في من الاثنين لغاية يوم الجمعة. جد مسرورين ككل صباح أن نمد هذه الجسور.

0: كل لاعبين كاين كاين جوميس وي. كاين بن الشاوش كاين صباحي كاين الحداد كاين باعوف كاين زهواني كاين معمه وكاين حسام الصادق وكاين تجمع هادشي اللي شفت انا في اللائحه تقريبا طبعا. واحد 8 او 7 ولا 8 اللاعبين اللي كانوا ديجا مع المنتخب ديال اقل من 20 ابطال العالم
1: تماما دابا هذا السي فؤاد تعرفوا بني الدر وكذلك هو تعرف القيمه ديال هاد اللاعبين فالتال المنافس مالي تنعرفوا مالي بان في الفئه السنيه السي فؤاد عندهم منتخبات قويه دائما
0: عندهم تكوين هما في مالي
1: عندهم اكاديميات فلهذا هذه مقابله غادي يعني تعطي الرؤيه لبني الدر وتنظر بان حتى الاجواء اللي غادي يلعبوا فيها مثلا ديال ملعب الحسن مولاي الحسن فتنظر بان اجواء كلها ملائمه على باش تكون ان شاء الله مقابله قويه.
0: طيب يوسف بالنسبه لك هل جمال ايت بن يدر الرجل المناسب في المكان المناسب في الفتره بالنسبه لهذا المنتخب اللي كان شرف عليه في اخر يعني التربصات كان ربما طارق سكيتيوي وكان فاز معاه بميداليه برونزيه في الالعاب الاولمبيه ما كانش شي نشاط كبير ديال هذه الفئه العمريه الان منتخب اللي غادي يمشي حتى هو يشارك في التصفيات المؤديه للكاس للالعاب الاولمبيه ولكن غادي يمشيو غير جوج ديال المنتخبات فقط للالعاب الاولمبيه القادمه في لوس انجلوس لانه تم تخفيض من عدد المنتخبات المشاركه في كأس في الألعاب الأولمبية من 16 منتخب 12 منتخب فقط فجوج المنتخبات فقط الآن هما اللي غادي يمشيو للألعاب الأولمبية القادمة في الولايات المتحدة الأمريكية.
2: هذا يفرض فؤاد على الجمال ايت بن يدر أن يبدأ ربما المشروع بقوة وأن يبدأ العمل ويعرف أن المستوى يجب أن يكون في أعلى درجاته من أجل بلوغ هذا الهدف الذي يبقى الهدف المنطقي لكرة القدم المغربية الحضور في الألعاب الأولمبية خصوصا وأن النسخة الأخيرة كانت عارفة تتويج الكرة المغربية بالميدالية البرونزية اختيار جمال ايت بن يدر ربما اختيار منطقي وصائب إلى درجة كبيرة لأنه يعرف هذه الفئة يعرف اللاعبين المتكونين خارج المغرب ويعرف أيضا كرة القدم المغربية المحلية بما أنه سبق ولعب للوداد فلديه كل الجوانب النجاح ربما على الصعيد التدريبي و عندما يصبح المدرب الأول فبالتالي يصبح هو من يقرر لذلك سنتعرف على طريقة إدارة المباريات الطريقة

0: قريب اللاعبين كان أدجوا كذلك راه سيفو أثق بيا بأن راه على ما على حسب المعلومات ديالي راه مدرب وبيته هو كان عنده يعني دخل على انه يكون بني الدر هو المدرب.
1: اذا هو التدخل ديال
0: وهبي هو وهبي هو اللي زعما وهذه الفئه سي فؤاد كما ذكرتي دابا تطلع ليكيب بروميير راه دابا يكشلنا هذوك بعض اللاعبين اللي دابا الزابيري وداك الشيء هما جاسيم
1: لا لاعبين في هذا المنتخب راه غدا راه يلعبوا في المنتخب يلعبوا عن باعوف ولا الزهواني ولا الياس
0: هذا التجمع اللي قبل من المقابله الاولى سي فؤاد راه خدا لاعبين من هذا المنتخب ولعب بهم مقابله وديه ما بين اللاعبين كما تنقولوا حنا كمل بهم العدد هذا دي فرصه بالنسبه لهم دابا الدور على اللاعبين خصهم يجتهدوا اكثر
2: نعم صبح سيدي فؤاد هو التعامل مع المنتخب اقل من 23 سنه ومنتخب اقل من 20 يجب ان يعني ليس بنفس المنطق الذي نتعامل معه مع المنتخب الاول او الانديه لان انا بالنسبه لي شيء ايجابي ان يكون المدرب المنتخبات الفئات السنيه من اقل من 23 سنه الى اقل من 15 سنه ان يكون من بيئه المنتخب المغربي
1: وهذا الشيء اللي راح
2: يعني المنتخب يعني المدرب اللي سبق وعاش تجربة مع أقل من 17 يعني يعرف كيف ماذا تريد الجامعة يعني لا يمكن أن نأتي بمدرب الآن من فريق نعطيه المنتخب اللي هو يجهل كيف تدار الأمور داخل
1: والحاجة دي راه نلح عليها كثيرا بالنسبه لنا حنا ولا الزملاء انه مثلا هاد التجارب لا هاد باطيلي انا ما مقنعنيش باش نقول لكم هاد دوبيك باطيلي لا يقنعوني شفناه في الالعاب البحر الابيض المتوسط وشفناه يعني في لقاء تونس صحيح البارح ربحنا ولكن ربحنا بالعزيمه ديال اللاعبين وبالرغبه ديالهم في الفوز وشفناه حتى البارح ما كينفرحش في الاهداف ولا كيخرج يهضر مع اللاعبين السيد جالس عنده 64 عام هو جالس كيشوف وعاد زادها وكملها نهار المنتخب التونسي قال لك لا احنا ما لعبناش مزيان لا ما لعبناش مزيان ما كناش مزيانين ما هجمناش مزيان وشكون انا هجم انا وانت اللي مدرب لا انت اللي مدرب وانت اللي خصك تلقى الحلول يعني فبالتالي ومن بعد جبنا واحد المدرب برتغالي اللي هو بيريرا مع المنتخب قبل 17 سنه راك شتي النتيجه ما دزناش المباراه النهائيه في الفئه العمريه فبالتالي التجارب احنا كنا غاديين في مدربين مغاربه اسيدي نبقاو في مدربين مغاربه كاين كفاءات كاين مدربين كاين اللي راهنا عليهم والنتيجه هي راهنا على شيبه راك مشينا للمباراه النهائيه ديال 15 سنه راهنا على محمد وهبي مشينا دينا كاس العالم راهنا على باها نبيل باها مشينا ودينا بطوله افريقيه لاقل من 17 سنه يوسف
2: هو فؤاد الامر منطقي يعني بالنسبه للمنتخبات المغربيه هناك توجه واضح انه الاعتماد على المدربين المغاربه واثبتوا نجاحهم ولا احد ربما يشكك في مستوى المدرب المغربي في السنوات الاخيره خصوصا هذا النفس الجديد الذي ياتي مع المدربين الشباب طبعا نحن ايضا مع الكفاءه الاجنبيه اذا كانت ستضيف اشياء جيده وايجابيه للمنتخب لكن انا كما قلت فؤاد في المنتخبات الفئات السنيه اتمنى لو يتم دائما التعامل معها بطريقه خاصه دائما مدرب يكون يعرف المنتخب الاول يعني كان كلاعب او كمساعد يعني حتى بالنسبه لي جمال عيد بن يدر يعني بعيدا عن كفاءته كمدرب اول يعني نتحدث عن الاختيار لانه النتائج هي التي ستعطينا
1: ستعطينا الصورة
2: لكن على الأقل كاختيار فهو اختيار منطقي للغاية
1: نعم هو ودابا الآن بحال المديرية التقنية ديال الجامعة عرفوا راسهم ارتكبوا خطأ أنهم مشاو استعنوا بهذا بيريرا البرتغالي ودابا مع هذا لودوفيك باديلي حنا نتمنى باطيلي حنا نتمناو غير نتجاوزوا بعد هذه المرحلة يجيب تفكير وإعادة النظر في هذا الناخب وشفنا أنهم دابا تم الرجوع لأن رجع دابا القنطاري هو ديال المنتخب أقل من 17 سنة وكندرب في القسم الأول في البطولة الفرنسية أصدقاء القنطري راه درب فريق نونط لم تخني الذاكرة ويعني احنا هاد المدربين اللي عطي هاد محمد وهبي احنا شكون كيعرفوا ولكن درب في أندرليكت وخد تجربة وخدم مع الفئات الصغرى جبناه وعطى يعني ما كان مرجوا منه مشينا دينا كاس العالم وجا هو دابا كيقود المنتخب الاول محمد
0: هو سي فؤاد نسولك واحد السؤال
1: مرحبا انا اللي كنسول انا في الطاوله لكن ماشي
0: مشكل زعما واش لاحظتي واحد الملاحظه فاش كنا في الشيلي حيت بحكم انا مثلا تندير التدريب ف تقريبا من

0: غير ماشي كدير راك مدرب اصلا
1: مدرب لا زعماك
0: راك مدرب تبارك الله
1: ما تتشاهدش غير اللاعبين حتى التصرف ديال الستاف
0: مع
1: والله سي فؤاد انا تنعرف وهبي في الشيلي في فينال اللي امام الارجنتين
0: كان هادئ جدا
1: واللي كان مثلا تي تي تي كما تنقولوا كان عنده واحد الرغبه كبيره راه هو بدي الدر
0: هو اللي كان كيهضر مع اللعابه
1: الضربه الثابته سي فؤاد هو اللي الله يعطيك الصحه حتى في التغييرات مثلا كانت عنده واحد الصلاحيات كبيره فلهذا حتى انا مع يوسف نقول لك اختيار ولكن النتائج هي اللي غادي تقول لنا
0: طيب اللائحه زعما كما كنشوفوا لائحه كما قلنا هاد اللاعبين بعد غير اللي ذكرنا ديال المنتخب ديال اقل من 20 سنه اللي عندهم الخبره الان والتجربه ديال اللقاءات الكبيره منهم عناصر اللي مشات للمنتخب الاول نتحدث عن جيسيم ونتحدث عن الزابري وعن علي معمر ايضا راه الا جبتي غير هذا
2: علي معمر في المنتخب الاول
0: اي واش قلت لك راه كان مع المنتخب ديال اقل من 20 سنه لما كتشوف هذا مجني اللي كان راه في المنتخب ديال اقل من 20 ديال اقل من 20 سنه لانه باقي صغير لانه مشى كريستال بالاس فالا غير جينا نجمعوا غير هاد اللاعبين زيد عليهم لاعبين الاخرين اللي وجهت لهم الدعوه واللي يقدروا يعطيو كثير للمنتخب نتحدث خصوصا على اللاعب الياس حسني هذا اللاعب اللي كان لاعب واعد كثير وكان ديال فريق باريس سان جيرمان وكان كل شيء كيتحدث على انه اللاعب القادم اللي غادي يشد مكان مبابي بعد واحد ثلاث او اربع سنوات لانه كان بدا صغير للاسف كان اختياره مشى للخليج ودابا عاد رجع لفرنسا باش يرجع يلعب فريق نونسي نتحدث ايضا عن الخديم لاعب فريق ريال مدريد سابقا اللي كانت وجهت ليه الدعوه فتره من الفترات مع ايرفي غونار كظهير ايمن اللي كيتواجد ايضا ثم لاعب اخر اللي هو لاعب هودو الصباغي لاعب ابن لاعب ايفواري سابق في المنتخب ديال الكوت ديفوار اللي هو اللاعب باري هذا الابن ديالو ولكن هو عنده اب إيفواري أم مغربية اختار أنه يجي يمثل المغرب شيء جميل أننا نشوف هذا الشباب كله اللي كيكونوا من يعني من زواج مختلط كيجي يختاروا المغرب
2: مؤخرا كانت حالة لاعب مصري
0: لاعب عن طريق الدون عن طريق أو شي حاجة
2: طبعا كانت أثارت الجدل يعني بالنسبة
0: للمصريين بالفعل هو لعب مع مصر ومن بعد عاوتاني رجع باش يختار يلعب مع المغرب يعني هذا شيء جميل وعندنا الحاجة الجميلة عندنا خزان غير هو شنو خصنا نتعاملوا مع هذا الخزان بالعقل وبالمنطق وبالواقعيه وبالجديه باش نقدروا نشتغلوا اكثر مع هذه المجموعه هذه.
1: دابا السي فؤاد وتكلمنا فاش داو هذوك كاس العالم على ان المصير ديالهم من بعد لان دابا راك دخل لاجوا السي فؤاد دخل الاسره فمثلا هاد اللاعبين خصهم يختاروا الفرق اللي غادي يمشيو يلعبوا فيها وكذلك يعني ديك المراقبه ولا كما تنقولوا حنايا يبقى اللعب مستمر مع الفريق ديالو باش يكون دائما يتنادى عليه حيت الجاهزيه هي اللي تتحسب ولو ان تكون مع نادي كبير ولكن ما تتلعبش من الاحسن تختار النادي اللي تمشي غادي تلعب
0: به. حنا كنقولوا فاش كنتحدوا على المسار ديال كاين لاعبين راه شوف الانسان خصو يكون ذكي اللاعب يكون ذكي ولونتوراج ديالو لان اللاعب صغير دابا كنتحدوا على لاعبين اللي عندهم 18 سنه حنا 18 انا باقي كنلعبوا في الزنقه سي محمد المهدي باقي الشورت في الزنقه ولا ديك الساعه ما كان مع لا لاعب الخور ولا والو فهمتي باقي 18 عام دابا راه باقي انا فكرني غير سي محمد مديحي فاش كنا حيت مشى للشيلي وكنا مشينا للشيلي انا فاش وصلت للمطار تلاقيته قلت له سي محمد فين ياك ما غاتمشي تلعب انت قلت له ياك ما عيطوا لك اخر لحظه انك تمشي تلعب وكنا مشينا حضرنا هذيك المباراه النهائيه كما ذكرنا اليوم اليوم غادي يكون اول اختبار واليوم خصنا نشوفوا الاستنتاجات يوسف كيفاش غادي يظهر المنتخب مع هذا المدرب كما ذكرتي منذ قليل شيء جميل شنو هي الخطه ديالو شنو هو التوجه ديالو مع العلم انه مع المدرسه ديال محمد وهبي واش غادي يمشي في نفس النص

0: المانيا عندك واش دابا المنتخب ديال اسبانيا ديال اقل من 23 سنه راه يلعب نفس الطريقه ديال المنتخب هاد دي لا فوينتي منين جا راه جا من المنتخب
1: وعلاش الاختيارات يجب ان تكون منطقيه في الاختيار المدربين لان الا كان مدرب برتغالي تياغو في المنتخب

0: عدم التوازن، عكس لو كان الاختيار في المدربين يعني بطريقة سلسة، يعني وهبي، جمال عيت بني الدر، نبيل باها، أو الأسماء أخرى يعني
1: وقنطاري، يكون بحال هكا ونعطيه الفرصة كما ذكرنا. حيت حنا كنا كنتحدثوا السنة الماضية، وأنا كنت كنتذكر معكم أصدقائي في دائما برنامج بوديوم، كنقولوا بغينا نديروا مدرسة مغربية، هوية مغربية، وكنشوفوا هذه المدرسة المغربية هي تتهافت عليها دول أخرى. لما نرى الأردن كيفاش مشات يعني

0: الاصدقاء. واليوم غادي نشكروا جوج ديال الزملاء اللي التحقوا بنا في عندنا واحد لو سيرفيس لادوك ديال التوثيق وياك سي يوسف في الاذاعه، ونحييهم ونرحبوا بهم الصديقه صفاء سمينة وايضا صديقي سفيان ام نحود. ويعني سي يوسف عاونهم شويه
1: في انتدابات جديده.
0: ها
1: انتدابات جديده
0: انتدابات جديده ولكن عاونهم شويه نعاونهم حتى حنا اكثر.
2: باقي الميركاتو
0: باقي الميركاتو خدام، باقي عندنا الميركاتو. مرحبا بهم معنا في الاسره ديالنا.

ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من العاشرة على ميديا.

0: جراء تداعيات أزمة مضيق هرمز. يأتي هذا في وقت سجلت أسعار الديزل في محطات الوقود بأوروبا مستوى قياسي، حيث بلغ متوسط السعر الأسبوعي 2.24 يورو للتر الواحد. في إسبانيا، أعلن القصر الملكي الإسباني اليوم أن الملك فيليب السادس والملكة ليتيثيا سيزوران مدينتي سبتة ومليليا المحتلتين يوم 13 و14 من هذا الشهر الجاري، وذلك بعد أكثر من شهرين على أزمة العبور الجماعي التي شهدتها مدينة سبتة المحتلة. في الرياضة، كشفت صحيفة أوجوغو البرتغالية يوم أمس أن كريستيانو رونالدو اتخذ قرارا نهائيا ولا رجعة فيه بإنهاء مسيرته الدولية وعدم العودة مجددا لتمثيل المنتخب البرتغالي. وأشارت الصحيفة إلى أن مهاجم النصر السعودي الذي غادر مقر إقامة المنتخب في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن دون توديع زملائه يعتبر مباراة ويلز التي أقيمت على ملعب ألفالادي هي الأخيرة له بخميس البرتغال. بهذا نصل إلى نهاية الموجز لحظات. تلتقون مع برنامج صباح الأسرة مع سعيد عيادي، في أمان الله.
1: Les hits s'enchaînent. Les nouveautés trouvent leur place. Et quand un artiste pousse la porte du studio, la musique devient une conversation. Le spot avec Soufiane El-Khilali, du lundi au vendredi à partir de 15h sur Midi 1. Midi 1, Marrakech 105.

لحظات قليلة ونبدأ بفقرة الصحة نعمة والوقاية حماية، لأن الاهتمام بصحتنا لا يبدأ عندما نشعر بالمرض، وإنما يبدأ مستمعينا بالوعي والوقاية ومعرفة ما نحتاج إلى أن نطلب المشورة الطبية. وفي أكتوبر الوردي الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، نفتح اليوم ملفا مهما يهم شريحة واسعة من النساء، وهو سرطان الثدي عند الشابات. هل يمكن أن يصيب سرطان الثدي المرأة في سن العشرينات أو الثلاثينات؟ هل كتلة أو كل كتلة في الثدي تعني سرطان؟ ما هي العلامات التي يجب ألا نتجاهلها؟ ومتى ينبغي للشابة أن تستشير الطبيب؟ أسئلة كثيرة وأحيانا معلومة بسيطة قد تكون سببا في اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب. لذلك لا تبتعدوا واستمعوا جيدا إلى حوارنا اليوم مباشرة بعد موجز 10:30، فقد تكون المعلومة التي تسمعونها سببا في تنبيه امرأة إلى علامة لم تكن تعرف أهميتها، أو أن تشجع أما ابنتها على الاهتمام بصحتها. تابعونا إذن مباشرة بعد موجز 10:30، وضيفتنا اليوم الدكتورة جيهان خليل، اختصاصية في أمراض وعلاج السرطان. ولتذكير فقط، سنواصل مستمعينا معكم طيلة شهر أكتوبر سلسلة من الحلقات والمواضيع الخاصة بسرطان الثدي، نتناول فيها جوانب مختلفة من المرض، من الوقاية والكشف المبكر إلى التشخيص والعلاج والدعم النفسي ودور الأسرة في المساندة. للجميع نتمنى يا رب الصحة والسلامة. ونبدأ معكم لقاء اليوم من صباح الأسرة بأول اختيار غنائي، قلبي عايش، فضل شاكر.

0: الصحة نعمة والوقاية حماية.
1: وأكيد اليوم هو الأول من شهر أكتوبر وهو شهر التوعية بسرطان الثدي مستمعينا، وأكيد في صباح الأسرة سنحاول بقدر الإمكان تقديم كل المعلومات وكذلك المواضيع التي تهم هذا الموضوع رفقة الأخصائيين. فاليوم حاضرة معنا الدكتورة جيهان خليل، أخصائية في أمراض وعلاج السرطان، وحوار خاص عن السرطان والشبات، وذلك مباشرة بعد موجز 10:30. والآن نغتنم الفرصة في هذه الفقرة، فقرة الصحة نعمة والوقاية حماية، لنذكر بالتغيرات التي قد تحدث في الثدي ولا يجب أن تتجاهلها أي سيدة وخصوصا الشابات. في أكتوبر الوردي نتحدث كثيرا عن سرطان الثدي، لكن الرسالة الأهم هي انتبهي إلى الثديين وانتبهي لأي تغير جديد وغير معتاد. قد تظهر أحيانا كتلة أو منطقة أكثر سمكا في الثدي أو تحت الإبط، وقد نلاحظ تغيرا في حجم أو شكل الثدي أو انكماشا في الجلد أو تغيرا جديدا في الحلمة أو إفراز غير معتاد منها، خصوصا إذا كان دمويا ولو قليل جدا. كذلك فإن احمرار الجلد أو ظهور تغير يشبه قشرة البرتقال خصوصا إذا استمر يستحق الاستشارة الطبية. أما الألم فهو شائع وله أسباب كثيرة، وغالبا لا يعني وحده وجود سرطان، لكن الألم المستمر أو المصحوب بتغير آخر يستحق التقييم من طرف الطبيب. الأهم أن نعرف أن معظم تغيرات الثدي ليست سرطانا، لكن لا يمكن معرفة السبب بشكل مؤكد من خلال الملاحظة لوحدها. لا تنتظري سيدتي حتى يكبر أي تغير في الثدي أو تظهر أعراض أخرى. إذا لاحظتي أي تغير جديد وغير معتاد، بادري إلى استشارة الطبيب وإجراء الفحص المناسب في أقرب وقت. والفحص المبكر لا يعني أبدا أن هناك مرضا، بل يعني أننا

حياتنا بمناسبة شهر أكتوبر الوردي. سنخصص حوارنا اليوم لموضوع مهم يهم كل مرأة وأسرة: سرطان الثدي عند الشابات. هل يمكن أن يصيب سرطان الثدي المرأة في سن مبكرة؟ ما هي العلامات التي يجب ألا نتجاهلها؟ ومتى ينبغي استشارة الطبيب؟ هذا الموضوع لن يكون حوارنا الوحيد حول سرطان الثدي، بل سنرافقكم مستمعينا طيلة شهر أكتوبر بمجموعة من الحلقات والمواضيع التي تفتح جوانب مختلفة حول المرض، من الوقاية والكشف المبكر إلى العلاج والدعم النفسي ودور الأسرة. لحظات قليلة وتلتحق بنا في الاستوديو ضيفتنا الكريمة اليوم الدكتورة جيهان خليل، اختصاصية في أمراض وعلاج السرطان. نتمنى بأن تكونوا معنا في الاستماع، سنعود بعد قليل.

تلقاو في لي كونسلطاسيون في الاستشارات الطبيه نساء تيجيو باش يديروا ماموغرافي باش يديروا الراديو ديال البزوله، واخا هي ما عندها حتى شي حاجه غير لان وصلت لواحد السن اللي خاصها تمشي تقلب. دونك هادشي تيفرح ان الحمد لله النسبه ديال الوعي تزادت. بالنسبه للمستوى في المغرب الحمد لله الامور في تطور الحمد لله. المغرب دابا الحمد لله يقدر يحسب راسو مع الدول المتقدمه في علاج سرطان الثدي، كوساسوا من ناحيه الحمد لله ديال التجهيزات ديال كوساسوا بالنسبه للعلاج الجراحي.

0: واحد ولسيسه، هما تنقولوا لها ولسيسه، يعني واحد
1: بحال كتله
0: فوالا، كتله في البزوله ديالها. تقدر تكون كتله تتحرك، تقدر تكون فيكس، تقدر تكبر في لاطاي، تقدر تكون تتعطي شويه الحريق، يعني اي كتله كما ما كانوا الصفات ديالها خاصه تستدعي انها تمشي تقلب، تمشي عند الجينيكو وتقلب ديك التدي. ممكن يكون غير كيست اللي هي خنيشه عامره بالماء، ممكن يكون غير ان فيبرون، غير شي حاجه اللي هي حميده، ماشي ولا بد ان ضروري غتكون خبيثه. غير حنا من باب فوالا الامان اننا فوالا نمشيو. وعند هاد النساء اللي تيكونوا صغارات ما تنديروش الماموغرافي، تنديرو سورتو ليكوغرافي، يعني غير التلفازه فقط، باش لان تتكون هي لا دونسيتي ديال لو سان كبيره بزاف، الماموغرافي ما تتبينناش مزيان، دونك تنديرو ليكو. وبعض المرات تنحتاجو جهاز الرنين المغناطيسي. وبيان سور اذا كانت واحد السيده اللي ما عندها حتى حاله في العائله، ماشي هي وحده، اللي عندها بنت خالتها تصابت به، اللي عندها خالتها، اللي عندها الوالده ديالها، اللي عندها حالات عائليه، بيان سور تناخذوا الامور بحذر اكثر من واحد لا جون اللي هي ما عندها حتى شي حاله عائليه.
1: هذا بالنسبه ذكرتي الالم، يعني دائما ما كنفكروا بان الالم ماشي سرطان. هذه نقطة مهمة، دائما الناس تقول إذا كان عندك ألم في الثدي راه ماشي سرطان. واش هذا فعلا حقيقة دكتورة ولا لا؟
0: هو بصح أن السرطان هو تنقول لهم أنا للأسف هو مرض صامت وما تعطيش الحريق، ولكن بعض المرات إذا كان واحد الورم اللي هو مثلا داخل، مثلا قابت لي في العضلة ولا قابت لي في شعريقات ولا مثلا قريب لي على الجلدة، ممكن يعطي التهاب

0: دي ميكروبيوبسي يعني غير بالابره تتمشي الابره تنديروا التلفازه وتمشيو مقصدين البلاصه ديال الكتله وتناخذوا خزعه من داخل الورم. اننا ناخذوا الخزعه ماشي هو عامل اللي غيسبب انتشار المرض تماما واطلاقا، هذه فكره خاطئه. وهذه الخزعه مهمه بزاف على اننا ما نبداوش بالجراحه هي الاولانيه، اللي كاينين بعض الحالات اللي ما تصلح لهمش الجراحه في الاول، اللي غيصلح لهم العلاج الكيماوي في الاول، اللي غيصلح لهم واحد النوع ديال العلاج الموجه، يعني ما بقيناش اي كتله تتفتح في الاول. دونك الخزعه هي واحد المرحله اللي هي ضروريه في البروتوكول العلاجي ديال المراه وبدون خطوره.
1: طيب ذكرنا الحالات الوراثيه وهذا الشيء اللي تيخوف كثير من الشابات، واش كاين شي امكانيه مثلا استشاره جينيه او تحاليل جينيه يمكن لها ديرها الشابات اللي عندهم في العائله هذا المشكل ديال سرطان الثدي؟ دكتوره، وعلى ذكر سرطان الثدي، واش اذا كان شي حد من العائله مثلا الاب ولا الاخ كان عندهم مثلا سرطان اخر من نوع اخر، ماشي سرطان الثدي بس سرطان بنكرياس مثلا او اي نوع اخر، واش هذا كيعطي احتمال او يمكن تكون ارضيه للاصابه ديال هاد الشابه بسرطان الثدي مثلا؟
0: الوغ بالنسبه
1: فهمتيني سؤال؟

0: 100% ديال بي ار سي 1 او 2 احتمال انني نتصاب بسرطان ديال المبيض 10 د المرات اكثر منك انت الا ما عندكش ديك لا ميوتاسيون ديال بي ار سي 1.
1: ماشي بالضروره يكون سرطان الثدي.
0: لا ماشي بالضروره سرطان الثدي 5 د المرات اكثر وديال لوفير اللي ما تنهضرش عليه راه 10 د المرات اكثر.
1: ملي كيكون العلاج واش كتكون النتائج احسن من بالنسبه للفئه الاكثر تقدم في السن ولا كيكون نسبه العلاج افضل؟ دائما كنقول واش كيكون هذا سرطان الثدي عند الشابات كيكون شرس اكثر ولا لا دكتور؟
0: هي كاينه هذه الفكره هو بالفعل كاينين شي حالات ديال هو المشكل ان المراه الشابه فاش تيجيها سرطان الثدي الاغلبيه ما تيكونوش عنده علاقه مع الهرمونات يعني ماشي مستقبلات هرمونيه اللي في الغالب تيكون ثلاثي سلبي ولا عنده مستقبلات بروتينية إيجابية دوك داك النوع البيولوجي ديالها هو بالأصل الشرس بالمقارنة مع النوع اللي تيكون عنده علاقة مع الهرمونات اللي هو اللي تيجي الأغلب النساء اللي تيكونوا كبارات دوك هذا النوع البيولوجي اللي هو شرس تيخلي أن نسب الإجابة كاينة الحمد لله كاينين دابا علاجات موجهة لهذه الأنواع كاين العلاج المناعاتي كاين واخا تكون ميوتاسيون كاين مطمرات واحد الباخب اللي تيعالجوا هذه الطفرة الجينية كاين ولكن تتكون الله يحفظ النسبة أن المرض يرجع ولا شي حاجة تتكون شوية أعلى من النوع البيولوجي الآخر.
1: عموما احنا الهدف ديالنا هو أننا نقدم المعلومات والنصائح من أجل الوقاية والتشخيص المبكر. فاحنا ملي تنقولوا سرطان الثدي دكتوره غير باش نفهموا ويفهموا المستمعين ديالنا والمشاهدين ديالنا حنا تندويو على سرطانات الثدي يعني ما كاينش نوع واحد في السرطان فعلى داكشي ما نديروش مقارنه مثلا يا كدكتوره باش نختموا نصيحه تفهمينا بان هذه النقطه هذه مهمه لان ماشي سرطان الثدي عند السيده واللي غيكون عند سيده اخرى مثلا.
0: تماما استاذه راه تنقولها لهم تيدخلوا تيكونوا في لاصال داتونت 5 6 تبقات ولا شنو دوا درتي باش بديتي تجي عندي تقولي لا وهادي تنقولها لا دابا راه ما بقيناش تنداويو راه دابا كل مره عندها النوع ديال السرطان اللي عندها النوع ديال العلاج اللي هو خاص بها وهذا هو التطور العلمي اننا فهمنا السرطان اكثر فهمنا ليش غيستجب اكثر واش نصلحو نبداو بالفتيح هو الاول ولا نبداو بالعلاج هو الاولاني واش غيكون عندها علاج هرموني من بعد واش غيكون عندها علاج يعني ولينا حتى حنايا على حسب هو التطور ديالو حتى حنايا طورنا العلاجات باش تناسب مع النوع ديال السرطان.
1: الحمد لله كتكون نتائج جيده
0: لا الحمد
1: وعندكم
0: لله.
1: الحالات اللي تشافات وتعافات فكنتمنوا الشفاء والصحه والسلامه للجميع والشكر موصول لك الدكتوره جيان خليل اختصاصيه في امراض السرطان وعلاج السرطان. شكرا جزيلا الى فرصه اخرى ان شاء
0: شكرا
1: الله.
0: شكرا لك استاذه.
1: شكرا بهذا نتمنى لكم مستمعينا

0: أنتم في الاستماع لميدي أن عناوين المنتصف.
1: أهلا بكم، معكم إبراهيم الغربي. في المغرب، رئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة فاطمة الزهراء المنصوري تبدأ مشاوراتها مع الأحزاب السياسية، والتقت قادة 5 أحزاب وستواصل مشاوراتها اليوم وغدا في أفق تشكيل ائتلاف حكومي. مشروع قانون المالية للعام 2027 أول اختبار اقتصادي للحكومات المقبلة بين الحفاظ على التوازنات والاستجابة للانتظارات والرهانات الاجتماعية والتنموية. المشروع يرتكز على 4 أولويات كبرى تروم توطيد المكتسبات الاقتصادية والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية في سياق تفرض فيه التحولات الداخلية والخارجية رهانات جديدة. حرب غزة عام مضى على اتفاق السلام الأمريكي الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي، خروقات متواصلة وأوضاع إنسانية هشة تثقل كاهل النازحين وتؤجل عودة الاستقرار وسط احتياجات متزايدة للسكن والغذاء والرعاية الصحية. في فرنسا، توقيف مئات الأشخاص وإصابة العشرات من عناصر الشرطة والدرك مع تصاعد احتجاجات المدارس التي تخللها إغلاق ثانويات واندلاع مواجهات عنيفة. الاحتجاجات بدأت الأسبوع الماضي من ضواحي باريس تنديدا بالفصول الدراسية المكتظة ودوامات التعليم الطويلة. بريطانيا وأوروبا، رئيس الوزراء البريطاني أندي بورنام يعيد فتح جدل العودة إلى الاتحاد الأوروبي ضمن خيارات أخرى محتملة في سابقة لرئيس حكومة بريطانية منذ البريكس الذي أحدث انقساما حادا في البلاد. والاتحاد الأوروبي يعتبر أن نوع العلاقة التي تعتزم بريطانيا إقامة

0: العواية كما يسمى كما قلت بالعامية، وكذلك التأكد من استكمال كل المتعلمين لعمليات التلقيح. فلماذا عاد هذا الداء بعد أن قضينا عليه؟ وأيضا كيف الوقاية وما هي أو حجم خطورة هذا المرض؟ وأيضا كيف يعيش أطفالنا في البوادي والقرى من حيث حملات التلقيح؟ هل هي تستمر وهل هي فعالة؟ البروفيسور مولاي سعيد عفيف طبيب أطفال رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية سيكون ضيفنا. أهلا ومرحبا بك البروفيسور مولاي سعيد.
1: شكرا على الاستضافة وتبارك الله عليك.
0: أهلا ومرحبا. أهلا بك. والأستاذ عبدالله السوسي هو رئيس مؤسسة أمان لحماية الطفولة ومن فعاليات المجتمع المدني بمنطقة سوس. أهلا ومرحبا بك الأستاذ عبدالله.
2: أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة.
0: يا مرحبا بالجميع. دكتور، أنا طرحت سؤال يطرحه البرنامج اليوم، لماذا عادت هذا المرض أو عادت هذه الحالة بعد أن قضينا عليها نهائيا، رغم أننا صارت في السنوات الأخيرة نسمع بحالات إصابة بالدفتيريا لكن في مناطق بإفريقيا وبلدان الجوار، فلماذا عادت عندنا؟
1: كما جاء في التقديم ديالك، فمع الأسف هناك تراجع التلقيح اللي شاهدناه بعد الجائحة ديال كورونا، وهذا أعطانا الوباء ديال بوحمرون في 2023، وحنا دابا تنشوفوا الدفتيريا في 2026. إذن وكما جاء في البلاغ وعودتي قدمتيه أنهم الحالتين الوفاة لكن بسوس ماسة، وكان أيضا حالة في مراكش، فهما إما ما داروش التلقيح ولا ما داروش الجرعات التذكيرية. وكذلك في التقديم ديالك قلتي منه هذا المرض هذه 30 سنة ما عودتش بفضل التلقيح اللي تديروا بلادنا المملكة المغربية مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، واللي هو باش نقولوها ونعود نقولها لقاح فعال اللي مستعمل منذ أكثر من 4 عقود، فعال ناجع وسليم وتعطي الفعالية وتحمي من المرض قرابة 100%. إذن فالجواب على السؤال هو ضعف تلقيح، وكما أشرت لي أيضا في التقديم فهذا مرض خطير ومرض لتعادي، ومع الأسف فشتن ما تلقحوش الصغار حتى الكبار تصبحوا معرضين لهذا المرض. ولهذا وهنا تنشيدوا بالعمل اللي قام

0: ويستلم الدفتر الصحي ويتبع التلقيحات الدورية تباعا ديال 6 شهر ديال عام ديال 5 سنوات وغير ذلك. فشنو اللي تبدل بروفيسور؟
1: الجواب كما قلت لك في التقديم تبارك الله عليك برسك السؤال شامل. الجواب سهل. الناس فاش كان الجائحة ديال كوفيد ما مشاوش لقحوا وليداتهم ومن بعد تيكون النسيان تيكون الإهمال. ولهذا كما تقول احنا عندنا الدولة ديالنا في المملكة المغربية فعندها آليات. دابا خصنا نفعلوا هذوك الآليات. اشنو هما؟
0: واش عندنا القدرة بروفيسور سعيد مولاي سعد عفوا، واش عندنا القدرة نحن كأجهزة طبية مثلا وسبيطار ديال الحومة، خلينا نتكلموا مع الناس بالدارجة شوي باش يفهمونا، عندنا القدرة ان نعرفوا شكون اللي تلقح وشكون اللي ما تلقح ونتصلوا به؟
1: هو الشيء اللي بغيت نقول لك الاخت الفاضلة هو اننا عندنا وهنا كاين خصنا نشيدوا به ايضا العمل اللي تتقوم به المكونات ديال الحكومة لوزارة الصحة بالأطقم ديالها لوزارة التربية الوطنية لوزارة الداخلية. سنعرفوا بأنه مثلا في وزارة التربية هالقدرة أنا نعطيها لك عندنا اللي الناس تعرفوه ونهضروا بالدارجة هو ذاك الكود مسار.
0: أيه.
1: دوك هذاك الكود مسار عندنا 8 مليون

0: نتيجة يعني بعض الإشاعات وبعض الرسائل المغلوطة التي تمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يعني خلقت واحد التيار رغم أنه ضعيف، لكن هناك تيار يعني يرفض أو يهمل ولا يعطي أهمية لهذا التلقيح. وهنا اشتغلنا على مستوى المجتمع المدني مع وزارة الصحة على مستوى ديال إقليم تالودانت، وعملت تحسيسية في المناطق النائية، وقمنا بمجموعة من النقاشات مع أسر لمسنا منهم الخوف، خصوصا من ما رجع بعد وباء كورونا. وبالتالي هنا لابد من تأكيد على أن الحل هو التلقيح، والتلقيح لابد كذلك من القيام بحملات تحسيسية يعني قوية لدحض ما يروج في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من مغالطات حول التلقيح، ولدحض كذلك بعض التيار رغم ضعفه وقلته الذي الممانع والرافض للتلقيح. احنا لمسناه على ارض الواقع، وحاولنا باش نديروا مجموعه من حملات تحسيسيه يعني بدعم من اليونيسف المغرب ومندوبيه الصحه او المديريه الاقليميه للصحه بتالودانت، خصوصا فيما بعد ظهر وباء ديال اولى بؤره ديال بوحمرون سابقا في اقليم تالودانت. ونفس الشيء الان المستوى ديال الجهات المختصه في جماعه في البؤره التي جاءت من اولاد اي تعميره. دونك اي تعميره هي كذلك احنا سؤال يعني لماذا اي تعميره؟ لمن هذه المناطق؟ لان مناطق هشه، يجب الانتباه والتركيز على المناطق اللي فيها الهشاشه، خصوصا المناطق النائيه ولا التي تعرف وضعيه اجتماعيه هشه. احنا كنعرفوا اي تعميره
1: هشاشه ما فيهاش مركز صحي مثلا، ما فيهاش مركز صحي،
0: فيها مركز صحة ولكن فيها عدد كبير جدا من أسر هشة اللي كتشتغل في الحقول، واللي كتشتغل في ظروف يعني صعبة شيئا ما، والأمية يعني الأسر يعني ما عندهاش مستوى يعني ثقافي، مستوى كذلك يعني معرفي يأهلهم أنهم يتبعوا هذه المسائل ديال التلقيح. وبالتالي لابد

انا تنقول بانه الناس خصهم يفهموا بان هاد اللقاحات ما عندهم حتى علاقه باللقاحات ديال الكورونا، لحقاش هادو تيستعملوا منذ حنا حتى حنا درناهم منذ هذه واحد 40 سنه. البرنامج بدا البروغرام الارجي ديال التلقيح راه بدا بطريقه سريعه في 1987، اذا هذه قرابه 40 عام. هذا كاين الدور ديالنا كلنا ديال المجتمع المدني ديال السلطات ديال السلطات ديال وزارة الصحة ديال وزارة التربية، انه خص المعلمين والأساتذة ينبهوا الوليدات كذلك الآباء ديال الأهمية ديال التلقيح، ويعرفوا الناس بأنه التلقيح ما بين الوسائل اللي حدوا لنا من ونقصوا لنا من الوفيات ديال الأطفال دون الخميسة. هذا راه شي حاجة اللي باينة، إذا فاش تتسر الواحد بشوية وتعطيه الحاجة اللي باينة راه تيقتنع. وهذا الدور كذلك ديال كل الأطقم الطبية والشبه الطبية في المراكز الصحية، وكذلك خصنا نقولوا للناس ودابا خصوصا مع هاد

0: البؤرتين العائليتين، وفعلا بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية. لكن أنا بغيت نشوف معك مدى الفعالية، واش الناس وصلها هذا الأمر، واش هي من غير أنه الخوف عارفة على أنه هذا المرض هو يؤدي بالوفاة أطفال، يؤدي إلى وفاة الأطفال.
1: وصحيح أنه بعد ما يعني إذاعة الخبر يعني بحال الجمعيات المحلية يعني تحركت في هذه المناطق هذه، وقامت مجموعة من الحملات ولقاءات مع الساكنة بطبيعة الحال بتعاون مع السلطات المحلية والأطباء الصحية اللي كاين على المستوى ديال جهة سوسمسة. وهذا هو الحل، هو هذه الحملات يعني التوعوية لإيصال يعني الرسائل الصحيحة وأهمية التلقيح بالنسبة للصحة ديال الطفل وديال الأشخاص عموما. ولكن لابد كذلك كما قلتي في التقديم ديالك أننا نعتمدوا بآليات جديدة لتحديد الأطفال الذين لم يستفيدوا من التلقيح، لأن فعلا وزارة الصحة بتنسيق مع التربية الوطنية، وزارة التربية الوطنية قام بواحد المجهود كبير، لكن أظن أنه غير كافي، لأنه في بعض المناطق كانت واحد المقاومة من طرف الأسر باش يجيبوا الدفاتر الصحية ديالهم للمؤسسات.

0: للاستفادة من هاد من تلقيح. مسألة أخرى مهمة كذلك هو أنه لا نكفي فقط بهذه الحملات، بل لابد من إدراج الأهمية ديال التلقيح كذلك في البرامج الدراسية. اليوم لا جينيراسيون اللي جاية اللي كاينة في الكوليج حاليا اللي خصنا ندرجوا فيها بعض الدروس المرتبطة بالتلقيح وأهمية ديالو، هما غيكونوا الآباء مستقبلا في العهد القريب، يعني بعد 15 سنوات. وبالتالي فالبناء ديال هذه العقلية ديال الأهمية ديال أهمية ديال التلقيح، يعني كذلك لابد من إدراجها في البرامج الدراسية، ولا بد كذلك من تكثيف من البرامج الإعلامية التحسيسية من أجل أهمية ديال التلقيح، باش يمكننا نوصلوا للجميع الأسر ونقنعوهم بأهمية التلقيح وحماية الأطفال.
1: التلقيح هذا طبعا متوفر في المراكز الصحية، مراكز القرب اللي موجودة في الدواوير أستاذ عبد الله؟
0: هو التلقيح متوفر بالمجان، لكن في بعض الأحيان يعني الولوج له خصوصا في المناطق النائية يكون شوية صعب. وبالتالي المجموعة الصحية الترابية ديال سوس ماسات يعني تقوم بحملات يعني متنقلة، تلقيح متنقلة، وهي مهمة كذلك، مهمة، ولكن خاصها تكون بواحد الطريقة ديال يعني ما يمشوش الأطقم الطبية لوحدهم، خصهم يمشوا بدعم من السلطة المحلية، مع مجتمع مدني محلي، لأنه الأطقم الصحية يعني في بعض الأحيان ما كيتجاوبوش معها بشكل مباشر بعض الأسر، وبالتالي لابد من دعمهم من طرف الجمعيات المجتمع المدني القريبة للأسر، وكذلك من السلطة المحلية التي تعرف جيدا الأسر في المناطق النائية. فلا بد من التركيز على كذلك حملات تلقيح متنقلة.
1: ماذا عن الأسواق الأسبوعية؟ أنت تعرف علاقة الناس اللي في القرى والدواوير، ارتباطاتهم الأسبوعية بالسوق الأسبوعية، مركز التجمعية، مركز للأخبار، ومركز أيضا يعني المعلومات كلها تكون رائجة في هذا السوق.
0: لا صحيح، احنا نستعمل هذه الأسواق الأسبوعية ومرات عديدة، يعني وضعنا دي تونت

0: توعية في عدة مواضيع منها تتلقيها، ولكن كذلك نقوم بأنشطة تحسيسية داخل المؤسسات التعليمية، يعني خصوصا الإعدادي والابتدائي، من أجل إيصال هذا وبناء هذه العقلية ديال أهمية ديال التلقيح. نقوم كذلك بأنشطة تحسيسية في جمعيات نسائية التي يعني الأندية النسوية والأندية، وكذلك المراكز التربية والتكوين التابعة للتعاون الوطني أو الشباب والرياضة التي يعني كتكون فيها في الطبخ، وهذا يعني نقوم بحملات تحسيسية في هذا المجال. فلا بد من تنويع من الأشكال للوصول للفئات المستهدفة.
1: تمام. طيب بروفيسور مولاي سعيد عفيف، أترك لك الكلمة الأخيرة. هو أننا نحن هل محتاجين أيضا، ركزنا كثير في الحوار ديالنا على القرى والبوادي، على اعتبار أنه للأسف الشديد كما قال لك الأستاذ في هشاشة وفي بعدها عن المراكز إلى غير ذلك من التحديات. هل المدن أيضا وسكاننا في المدن معنيين بهذا الحملات أيضا؟ بروفيسور لم يعد معنا. إذن إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة. بروفيسور مولاي سعيد عفيف، طبيب أطفال ورئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية، أشكرك جزيل الشكر على تفضلك بالبقاء معنا. والأستاذ عبد الله السوسي، رئيس مؤسسة أمان لحماية الطفولة، أينما كنتم، في البادية في المدينة، التلقيح هو السبيل الوحيد للوقاية من جميع الأمراض بما فيها مرض الدفتيريا، فأرجو أن تتوجهوا إلى المراكز، أقرب المراكز للوقاية وللقضاء نهائيا على المرض. تفضلوا بالبقاء برفقتنا، تتواصل معكم باقي البرامج.

0: Réussite.
1: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
0: Business, marketing, finance, management. Des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
1: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
0: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
1: Appelle le 06 67 65 28 63.
0: 06 67 65 28 63.
1: LISA.
0: L'excellence d'un parcours.
1: L'assurance d'un avenir.
2: الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5.
3: معنا دائما في متابعة لمحطة مدينة إلى أحوال الطقس.
4: البداية من المغرب حيث يرتقب أن يكون الطقس مشمسا على طول خط أكادير سمارة وغائما إلى غائم جزئيا في باقي المناطق مع تساقط أمطار على الريف والأطلس المتوسط وبرد وعواصف رعدية على النصف الشرقي للأطلس الكبير. درجات الحرارة المتوقعة 35 درجة في مراكش، 34 درجة في زاجورة، 32 درجة في كل من وجدة، بني ملال، خنيفرة والعيون، 30 درجة في كل من الرشيدية، فاس وتزنيت، 29 درجة في أكادير، و27 درجة في كل من الرباط، الدار البيضاء وطنجة. في دول شمال إفريقيا يسود طقس مشمس غالبا في كل من طرابلس وتونس، بينما يكون الجو غائما غالبا في الجزائر والقاهرة. درجات الحرارة المتوقعة 30 درجة في تونس، 31 درجة في القاهرة، و34 درجة في نواكشوط. في عمق القارة الإفريقية تسجل الحرارة 29 درجة في أبيجان، 30 درجة في لاغوس، و32 درجة في داكار، و36 درجة في نجامينا، و28 درجة في نيروبي. في المنطقة العربية تسجل الحرارة 27 درجة في دمشق، 36 درجة في بغداد، و39

0: وينتظر أن تلتقي اليوم قادة أحزاب أخرى من بينها الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية وتحالف اليسار. ينضم إلينا مباشرة من الرباط مراسلنا عادل الزبيري. مرحبا عادل.
1: مرحبا إبراهيم ومرحبا بكل المستمعين الكرام.
0: إذن عادل، دخلنا في اليوم الثاني من مشاورات تشكيل التحالف الحكومي لإخراج حكومة برئاسة فاطمة زهرة المنصوري إلى النور. ما الجديد وأين وصلت المشاورات مع الأحزاب؟
1: نعم، في اليوم الثاني من مشاورات فاطمة زهرة المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة والمعينة، استقبلت حزب الاتحاد الدستوري. الأمين العام لهذا الحزب أكد أنهم جاءوا للإنصات إلى العرض الذي قدمته فاطمة الزهراء المنصور رئيسة الحكومة المعينة والمكلفة، وأيضا أكد أمين عام حزب الاتحاد الدستوري على أهمية الإنصات إلى الشباب والاشتغال على مغرب السرعة الواحدة وضرورة أيضا الاشتغال على القطاعات الاجتماعية كالصحة والتشغيل والتعليم. من المرتقب أن تستقبل بعد قليل وفدا عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وتستمر هذه المشاورات المعلومات الأولية المتوافرة إلى يوم غد مع استقبال تحالف اليسار، فيما حزب العدالة والتنمية الذي كان من المرتقب أن يحل ضيفا على مقر الأصالة والمعاصرة في حي أجدال في الرباط هذا المساء، فهو رسميا أعلن عبر أمينه العام عبد الله بن كيران أن لا قياديا من حزب العدالة والتنمية سيزور مقر حزب الأصالة والمعاصر، أي أن حزب المصلاح لن يأتي ضيفا ولن يأتي أي قيادي من حزب العدالة والتنمية إلى مقر الأصالة والمعاصرة. المشاورات مستمرة إذا الآن، لا نعرف من سيكون في التحالف الحكومي ومن سيكون في المعارضة باستثناء التحالف اليسار وباستثناء العدالة والتنمية، وأيضا نترقب المجالس الوطنية في نهاية الأسبوع لأحزاب من المرجح أن تكون في التحالف الحكومي، خصوصا حزب الاستقلال والتجمع الأحرار وأيضا حزب الأصالة والمعاصر الذي يجمع برلمانه في مناقشة تفاصيل الهندسة الحكومية وأيضا الأحزاب التي من الممكن أن تكون في التحالف الحكومي. نعم إبراهيم.
0: شكرا عادل، كنت مباشرة معنا من الرباط. الحكومة المغربية المقبلة وإلى جانب تحدي تشكيل أغلبيتها وتحديد أولوياتها السياسية تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية ستجد أبرز تجلياتها في مشروع قانون المالية لسنة 2027 الذي يرتكز على أربع أولويات كبرى تروم توطيد المكتسبات الاقتصادية والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية في سياق تفرض فيه التحولات الداخلية والخارجية رهانات جديدة. فما الذي تكشفه الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية 2027 عن الخيارات الاقتصادية للحكومة المقبلة، وما هي أبرز التحديات التي تواجهها للحفاظ على التوازنات وتعزيز النمو والاستجابة للأولويات الاجتماعية؟ نستمع في هذا الإطار لعبد الخالق التهامي الخبير الاقتصادي من الرباط، حواره يوسف النعماني.
2: تم إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 في سياق دولي يتسم باستمرار حالة عدم اليقين. بالأرقام تفترض الحكومة نسبة نمو في حوالي 5.3% بالنسبة لسنة 2026، أما بالنسبة لسنة 2027 فالتوقع هو 4.1%، وتتوقع الحكومة أيضا نسبة نمو في 4.2% سنتي 2028 و2029. تفترض الحكومة في توقعاتها محصول حبوب في حدود 70 مليون قنطار، وتعتمد سعر للنفط في حدود 75 دولار للبرميل، كما تفترض سعر غاز البوتان في حدود 500 دولار للطن. يتوقع مشروع مالية 2027 أيضا نسبة تضخم في 1.6% خلال سنة 2027، ومعدل صرف الدولار بالنسبة للدرهم عند 9.465 درهم. هذه فرضيات ممكنة ومعقولة كسيناريو مرجعي لكنها غير مضمونة، لذلك يجب تقديم نسبة النمو في 4.1% كسيناريو مرجعي، والتهيئ لخطة بديلة إذا كان الموسم الفلاحي أقل جودة مثلا، أو ارتفعت أسعار الطاقة، أو تباطأ الطلب الخارجي الموجة للاقتصاد المغربي. فلو ظل مثلا سعر النفط مرتفعا، أو موسم الجفاف لا قدر الله، أو تباطأ الاقتصاد الأوروبي أكثر مما هو متوقع، فسوف تتعرض التوازنات لضغوط جديدة.
0: اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني قررت مواصلة صرف الدعم المباشر الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص، وذلك لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات وأسعار الديزل الغازوال في محطات الوقود بأوروبا. سجلت اليوم مستوى

0: رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي حدد تاريخ 30 يونيو 2027 مهلة جديدة لإنهاء ملف حصر سلاح المجموعات المقربة من إيران بيد الدولة، في إعلان جاء غدا انتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش في العراق وسوريا. إلى فرنسا الآن، حيث تم توقيف أكثر من 600 شخص فيما أصيب ما لا يقل عن 83 من عناصر الشرطة والدرك مع تصاعد الاحتجاجات التي تخللها إغلاق مدارس ثانوية واندلاع مواجهات عنيفة. وبدأت الاحتجاجات الأسبوع الماضي من ضواحي باريس تنديدا بالفصول الدراسية المزدحمة والدوامات التعليم الطويلة وتغيب المدرسين، فضلا عن ارتفاع درجات الحرارة داخل الفصول خلال موجة الحر التي شهدتها البلاد هذا العام. عبد العلي الزهر.
1: احتجاجات، نيران مشعلة، ومئات الاعتقالات في صفوف التلاميذ. ماذا يحدث في المدارس الفرنسية؟ موجة غضب عارمة تتمدد في البلاد بعدما امتدت حركة إغلاق المدارس من ضواحي باريس لتشمل أكثر من 350 مدرسة ثانوية في مدن كبرى مثل باريس وليل وبوردو وليون، حيث تحولت الشوارع المحيطة بها إلى مواجهات مع الأمن مع سقوط عشرات الجرحى من الشرطة والطلاب. الشرارة الأولى لهذه الاحتجاجات انطلقت من ضواحي باريس، حيث تراكمت معاناة التلاميذ لأسابيع داخل فصول دراسية مزدحمة، أزمة تفاقمت مع موجات الحر الشديدة التي كشفت تهالك المباني وغياب المكيفات، واقع تشخصه شهادات

0: إسباني إيدو أغيري لأن جيسوس اعتذر لرونالدو خلال اجتماع جمعهما بحضور رئيس الاتحاد البرتغالي بيدرو بروينسا. وبحسب هذه الرواية وعد المدرب بتوضيح موقفه والاعتذار علنا خلال المؤتمر الصحفي قبل أن يقدم تصريحات لم تتطابق مع ما اتفق عليه الطرفان. رد فعل رونالدو جاء حاسما حيث غاب بداية عن التدريبات ثم قرر مغادرة المعسكر متوجها إلى مدريد على متن طائرته الخاصة. تقارير صحفية ذكرت أن جيسوس وبروينسا حاولا اللحاق به في المطار لإقناعه بالبقاء لكن محاولتهما لم تغير قراره. موقف الاتحاد البرتغالي يظل حاضرا إذ اكتفى بالإعلان عن غياب رونالدو عن تدريب الأربعاء دون الكشف عن تفاصيل الخلاف. أما اللاعب وبعد تأكيد خبر الرحيل على منصات التواصل الاجتماعي أكد أنه سيكشف في الوقت المناسب حقيقة الأسباب التي دفعته للقيام بذلك مشددا على إخلاصه الدائم لقميص البرتغال ما يترك الباب مفتوحا أمام تطورات جديدة في هذه القضية.
1: والآن نتوقف عند أقوال الصحف وأبرز عناوينها وما حملته مع الزميل خلدون زين الدين. مرحبا خلدون.
2: مرحبا بك إبراهيم.
1: نبدأ من التحديات أمام الحكومة وسؤال عن المعارضة وأسعار المحروقات، ملفات هامة مغاربية أخرى، ما التفاصيل؟
2: نقابات تنبه الحكومة المقبلة إلى أنظمة عالقة لتحقيق العدالة الأجرية تعنون هسبريس. نقابات قطاعية نبهت إلى أن الولاية الانتدابية المقبلة ستشهد برمجة حاسمة لعدد من الملفات المرتبطة بالأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي بعض القطاعات الحكومية الاستراتيجية بعدما قطعت هذه الملفات أشواطا متفاوتة في مسار الحوار القطاعي والتشاور خلال زمن التدبيري السابق الذي امتد من 2021 إلى غاية 2026 كما تكتب هسبريس. المغرب ماذا لو التحق حزب عزيز أخنوش بالمعارضة؟ تسأل النهار اللبنانية. إذا كان اقتراع شتنبر في المغرب قد جعل حزب الأصالة والمعاصرة صاحب أكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب بحصوله على 97 مقعدا فإنه دفع بحزب التجمع الوطني للأحرار الذي تزعم الأغلبية المنتهية ولايتها إلى الصف الثاني بحصوله على 66 مقعدا. لقد بدأت الأربعاء مشاورات تشكيل الحكومة وسيكون

0: أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب أو تسجلوا على الموقع www.winclub.ma ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
1: ميديا المنتصف إبراهيم الغربي.
2: الوثائقي نازل حائز على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان البندقية شريطنا قام الدنيا ولم يقعدها بعد في إسرائيل والجديد وأن مخرجي العمل قرر عرضه بالمكان ابتداء من شهر نوفمبر المقبل. ركن لنعبر مع بلال مرميد.
3: أهلا بكم. أحيانا أتلقى بعضا من ملاحظات خاطئة وأصمت لا أجيب عليها وأتجاوزها لأني على يقين بأن تركيزي في الإجابة عليها سيخلق لي صراعات جديدة لا حاجة لي بها حاليا. من ضمن هذه الملاحظات أني تفاديت الحديث عن فيلم نازل الذي أخرجه إسرائيليان وخلق توترا غير مسبوق في إسرائيل. كثر أولئك الذين عبروا للتعليق على منشور خاص باستضافتي لديزيدروس في برنامج آخر وكتبوا عوض أن تستضيف أشخاصا لماذا تتفادى الحديث عن شريط نازا؟ طيب هل كان علي في الحقيقة أن أجيبهم وأخبرهم بأني أول من خصص له ركنا بتحديد يوم 16 من شتنبر مباشرة بعد حصولي على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان البندقية العالمي؟ هل يعلم هؤلاء بأني من قلائل من يكتبون عن هذه المواضيع بعد المشاهدة وبعد المتابعة؟ هل هم على علم على الأقل بجديد هذا الشريط الذي لم يشاهدوه بعد ويحكمون على من شاهدوه وكتبوا عنه؟ أسامح الجميع وأعبر لأخبرهم بالجديد في ركن اليوم والجديد وأن المخرج والصحفي الإسرائيلي

ذا علي أن أضيف الآن لا شيء في المنازل مثير للجدل سيكون متاحا بالمجان على الويب والدعوة موجهة للجميع لمشاهدة الوثائقيات عوض

0: لكن حقيقة أخرى نتلمسها هنا بين الشهادات والمحاضر والوقائع وحيفيات الأحكام القضائية. عقول الجريمة قصص مقتبسة من ملفات واقعية من داخل وخارج المغرب.
1: عقول الجريمة يعدها ويقدمها شكري البكري حصريا على ميديا كل سبت وأحد ابتداء من
2: La planète s'agite, l'actualité bouge. Retrouvez les titres incontournables de la presse internationale du lundi au vendredi à 7h40 et 12h40 sur Média.

0: Midi 1. Casablanca 99.6. Rabat 97.5.
1: Les films.
2: Le pouvoir absolu.
1: Ceux qui les imaginent. Ceux qui les fabriquent, ceux qui les incarnent,
3: pour que tu reviennes.
1: Et toutes les histoires qu'on ne voit pas à l'écran.
4: Je reviendrai.
1: Ciné Hebdo avec Amna Farhati, entrée dans le monde du cinéma, chaque samedi à partir de 14h30 sur Média. 12h30, 13h30, le grand journal Hugo Villard.
5: 13h dans quelques secondes sur Média. Merci d'être toujours avec nous tout de suite. L'actualité revient et cet après-midi, elle vous est présentée par Mohamed El-Roul. Marhaba Mohamed.
6: Marhaba Igou, ahlan bikoum moussamina. أسهل معكم مستمعينا هذا الموجز من المغرب، حيث تواصل رئيسة الحكومة المكلفة فاطمة الزهراء المنصوري سلسلة مشاوراتها مع الأحزاب السياسية بعد تعيينها من طرف العاهلة المغربية الملك محمد السادس رئيسة للحكومة مكلفة بتشكيلها. أمس كانت أجرت بحضور قيادات من حزبها الأصالة والمعاصر لقاءات مع قيادات أحزاب التجمع الوطني الأحرار وحزب الاستقلال، كما الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، وتستمر المشاورات مع باقي الأحزاب السياسية اليوم. وفي سياق متصل، أعرب اليوم المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار عن استعداده للمشاركة في الحكومة المقبلة، بما من شأنه أن يتيح مواصلة الإسهام من موقع المسؤولية في استكمال الأوراش والإصلاحات المفتوحة والمساهمة الفاعلة في رفع تحديات المرحلة المقبلة بما يخدم المصالح العليا للوطن ويستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين، حسب وصف البيان الصادر عن مكتبه السياسي. شرق أوسطيا، جدد الجيش الإسرائيلي اليوم تنفيذ تفجيرات في بلدة المنصورية التي يحتلها في جنوب لبنان، حسب ما أظهرت لقطات مصورة من بلدة حنية المجاورة. في المنطقة دائما في سوريا، قتل 7 أشخاص أمس بإطلاق نار استهدف حافلة كانت تقل مدنيين في محافظة حمص وسط البلاد، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا. في فرنسا، تجددت اليوم الاحتجاجات الطلابية، غددت توقيف أكثر من 600 شخص في موسم عشرات من عناصر الشرطة والدرك، مع تصاعد تحركات الاحتجاجية التي

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:47 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: ميديا الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
2: أنتم في الاستماع لميديا موجز ثانية.
3: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. ونستهلهم للمغرب، حيث تواصل رئيسة الحكومة المكلفة فاطمة الزهراء المنصوري سلسلة مشاوراتها مع الأحزاب السياسية بعد تعيينها من طرف العاهلة المغربية الملك محمد السادس رئيسة للحكومة مكلفة بتشكيلها. أمس كانت قد أجرت بحضور قيادات من حزبها الأصالة والمعاصر لقاءات مع قيادات أحزاب التجمع الوطني الأحرار، حزب الاستقلال، كما الاتحاد الاشتراكي، القوات الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية. وتستمر المشاورات مع باقي الأحزاب السياسية اليوم. وفي سياق متصل، أعرب اليوم المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني الأحرار عن استعداده للمشاركة في الحكومة المقبلة.

استافدوا ل 10 جيجا انترنت، ساعه ديال المكالمات، زائد 10 جيجا ديال اليوتيوب، تيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي والواتساب ليميتي فاش تقاد الصوت غير ب 69 درهم للشهر باش تعيشوا دخول دراسي سخي. موعدنا في اقرب وكاله انوي او انوي بلايما. انوي سير بعيد.

0: أهلاً بكم إلى عدد جديد من الاقتصاد للجميع. الموسم الفلاحي الجديد يطل هذه السنة في سياق يحمل الكثير من الأسئلة وأيضاً مؤشرات تستحق القراءة والتقييم. بعد سنوات اتسمت بتقلبات مناخية وضغط متزايد على الموارد المائية، يعود سؤال الفلاحة إلى الواجهة: هل نحن أمام بداية موسم يمكن أن تعيد الثقة إلى القطاع، أم أن الطريق لا يزال محفوفاً بالتحديات؟
1: الاقتصاد للجميع. أسماء بشري.
0: أسئلة كثيرة إذن تفرض نفسها مع انطلاق موسم فلاحي جديد، بين الأمل في

إيه، بالنسبة للموضوع الزراعي اللي هو قطاع حيوي جد مهم. كما كتعرفوا المؤشرات سواء المناخية هي بطبيعة الحال أحسن بكثير بالمقارنة مع السنة الفارطة، حيث وهذا زعما هذا الفضل لهذه التساقطات المطرية اللي عرفتها المملكة في يعني في مارس وابريل من انشهار دجنبر. يعني الحقينه ديال السدود كانت مزيانه، دابا كنهضروا على 66%. السنه الفارطه الى عقلت مع هاد الوقيته كانت تقريبا احنا في 35 40، كانت واحد لا سيتوياسيون شويه كريتيك. هاد المؤشرات هي مؤشرات جيده، واخا كانت بعد بعض ارتفاع درجه الحراره في هذه الايام الاخيره، ولكن على ما اظن ما غاديش تكون عندها واحد التاثير زعما يعني تاثير كبير على القطاع الفلاحي. بالنسبه للمؤشرات، تحدثت عن المؤشرات الاقتصاديه المناخيه، يعني حتى المؤشرات الاقتصاديه نقدر نقول بانه المؤشرات الاقتصاديه ديال هذه السنه الفارطه احسن بكثير بالمقارنه مع المؤشرات الاقتصاديه

0: بالمقارنة للعام اللي فات.
1: فيما يتعلق أيضا بتوقعات الإنتاج سادة بركاني والعرض الفلاحي هذه السنة، هل نتجه نحو موسم استثنائي من حيث الكمية من حيث الجودة كذلك، أم أن هناك عوامل قد تحد من هذه التوقعات؟
0: السيناريوهات بالمقارنة مع السنة الفارطة؟
1: نعم، فيما يتعلق بالإنتاج والعرض أيضا، العرض الفلاحي.
0: إيه واخا دابا حنا غادي نهضروا، كاين ثلاثه الانواع الى جينا نصنفوا الزراعه في المغرب. كاين الاشجار المثمره اللي هما راهم ديجا كاينين تما، يعني على المدى القريب، يعني ما كنعتبروهمش في الزراعات الخريفيه ولا الربيعيه. كاينين الزراعات الخريفيه، دابا كنهضروا على موسم الحبوب، الشمندر السكري، القطاني وهذاك الشيء، وبيان سور كاين الزراعات الربيعيه، كنهضروا على الخضر والفواكه. كاينين هذوك الزراعات اللي كيكونوا في المساحات الزراعات المغطاه. دونك اللي بغيت نقول هو انه كنشوف بانه العرض الفلاحي كما يقدر يكون احسن بالمقارنه للعام اللي فات، يعني حسب المناطق وطبيعه الحال. الى ما جاوش شي زعما نقدر نقول يعني دي زينونداسيون، ولا ما جاش شي جفاف متقطع مثلا، يقدر مثلا الفلاح يزرع الحبوب في شهر 11 شهر 12، ولكن تجي واحد الشتاء متقطعه، حيت هنا كنهضروا على الحبوب راه الانتاج ديالو كيكون شهر 6 ولا شهر 7. دونك هو انا كنشوف يعني
1: هل التوقعات مرتبطه اساسا برايك بالعامل المائي؟
0: التوقعات دابا بالنسبه للماء، كما كتعرفوا الدوله المغربيه هي بصدد انجاز عده مشاريع ديال يعني ربط القنوات، وكما قلت في حلقات سابقه بانه هذه المشاريع كتطلب واحد العدد ديال الوقت، يعني كاين الشطر الاول، الشطر الثاني، الشطر الثالث، ولكن العامل المائي صعيب باش نتحكموا فيه يعني على المدى القريب، حيت حنا مرتبطين بالشتاء. حنا كنتمنوا يعني هاد الخريف اكتوبر نوفمبر هذوك البرجات اللي ما عامرينش، كنهضروا على مناطق كبرى ديال الفلاحه، بحال مثلا نهضر على ام الربيع اللي هي منطقه زراعيه كبيره، ولكن حقينه السدود راه باقي ما وصلتش، ماشي بحال لوكوس اللي كتوصل مثلا 90% 100%. جهات الشرق حوض ملويه راه واخا كيمتلئ السد كيمتلئ، ولكن الطلب ديال الماء، العرض المائي ماشي، ما وصلناش لهذيك النتيجه. علاش؟ هنا كنهضروا على هذوك المحطات ديال التحليه ديال الماء، هذوك المشاريع دابا المكمله، ملي كتبقى الفلاحه كما كنقولوا بالدارجه اون بان، يعني يقدروا هاد المحطه التحليه يقدروا زعما يعني يعطيوا الامن المائي للفلاحه. ولكن بصفه عامه دابا كما قلت سيناريوهات، الا كانت الشتاء بحال العام اللي فات راه العام غادي يكون ان شاء الله مزيان، الا كانت الشتاء حنا مخوفين بحال 2023، هنا يجب التعامل بحذر مع التخطيط الزراعي، ما كنقولش الوطني،

0: نشوفوا هذاك السوق مش حال محتاجين ديال هاد الخضر والفواكه. حال دابا التصدير ديال الخضر والفواكه على الصعيد الدولي حنا كنعرفوها، كنعرفوا مش حد لي كونطرا ديال التصدير، كنعرفوا فوقاش كنحبسوا التصدير فوقاش. ولكن المشكل الضريطه يعني الداخليه ديال التسويق ديال الخضر والفواكه غير معروفه. ملي ما كنديروا هذاك التشخيص علاش كيوقع هذوك لي بيرتورباسيون يعني في الاثمنه ديال الخضر والفواكه في السوق.
1: طيب سؤال آخر أستاذ بركاني في هذا السياق وفيما يتعلق طيب بالسياسة المقبلة، هذه السياسة الفلاحية، المغرب مقبل طبعا على مرحلة حكومية جديدة، ما هي الأولويات التي يجب أن تحظى بالأسبقية في هذه السياسة الفلاحية حتى يعني يتم يعني احتواء ما فيما يتعلق إذا كان هناك تدبير لندرة المياه، فيما يتعلق بدعم الفلاح، فيما يتعلق بخفض كلفة الإنتاج، وحتى بإعادة النظر في منظومة الإنتاج والتسويق برمتها؟ ما هي الأولوية في هذه السياسة برأيكم المقبلة؟
0: هي في رأيي بطبيعة الحال بكل حياد زعما سياسي نقدر نقول بأنه دابا الأولوية ديال الزراعة بالنسبة للمغرب راه ماشي أولوية ديال الناتج الوطني الإجمالي. كنقولها ديما بأنه هاد الفلاحة عندها واحد الامباكت ولا واحد التأثير على الناتج الاقتصادي، واخا الفلاحة كتساهم ب 14% في الناتج الوطني الإجمالي، ولكن راه الفلاحة ما غاديش نقولوا راه هي غير بزنس، هي راه عندها تأثير سوسيو اقتصادي. بطبيعة الحال دابا الحكومة بعد الانتخابات يعني الحكومة الجديدة يعني الرؤية أنا كنشوف يعني

0: السكني، وبالنظر إلى التجارب السابقة، ما هي النقطة يعني النقط القوية لهذا القطاع حتى يساهم أكثر ويمكن يعني التعويل عليه من أجل إنعاش الاقتصاد المغربي؟
1: بالنسبة للقطاع الفلاحي، أنا كنت

0: 96.4.
1: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً، حياة أونلاين منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
2: حياة أونلاين، حنان تسوري.
1: كن واعياً أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العادة في حلقة جديدة من حياة أونلاين، حيث نواصل الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. شكون منا اللي ما كيفتحش التليفون ديالو وكيدخل غير باش يشوف شي حاجة وكيلقى راسو دوز ساعة حتى جوج ساعات؟ شكون منا اللي ما كيحلش التليفون ديالو باش يقلب على منتوج ما أو لا فيديو ما، ومن بعد كيلقى راسو كيطلعوا له نفس الأشياء، نفس الفيديوهات أو نفس المنتوج في صفحات متعددة. اليوم في حلقة اليوم من حياة أونلاين مع ضيفنا الكريم غادي نحاولوا نقتربوا من واحد المصطلح أو لا واحد الميكانيزم اللي ولينا كنسمعوه بزاف وكندولوه بزاف، ولكن واش كاملين بينا كنعرفوه شنو هو، كيفاش كيعمل وكيفاش كيأثر فينا وعلينا. وهناك من يقول أن هناك صراع بينه وبين الإنسان اللي هو الخوارزميات. ضيفنا اليوم هو الأستاذ مروان الرادي اللي هو دكتور باحث في التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي. مروان مرحبا بك معي في حياة أونلاين.
3: شكرا أستاذ حنان، شكرا على الاستضافة في هذا الموسم الجديد ديال برنامج حياة أونلاين.
1: موسم جديد ومنورنا، وإن شاء الله غنديروا سلسلة
3: إن شاء الله
1: على هذه المسألة. كاملين ولينا كنقولوا الخوارزميات وراك تطلعنا على الخوارزميات اللي كتولينا، ولينا كاملين كنفهموا في الخوارزميات، ولكن واش فعلا كنفهموا في الميكانيزم كيفاش كتعمل هذه الخوارزميات؟ شنو هي بعد الخوارزميات ومدى تأثيرها فينا وعلينا، وهل هناك صراع بيننا وبين الخوارزميات؟ كيف ما قلت احنا كاملين كتدخل كتقلب على شي حاجة، فيديو ولا منتوج ولا أي حاجة، أي معلومة في الانستغرام ولا في التيك توك، ولا كيبدو يطلعوا لك غير هما غير هادوك، يا إما داك الفيديو ونيت ولا فيديوهات اللي هي مشابهة أو لنفس داك المنتوج أو لا منتوجات اللي هي مشابهة. وبعد المرات أكثر من ذلك غير كتفكر في شي حاجة كتخرج لك، كتحل هذاك التليفون كتلقاه هو الاول

0: اليومي ديال استعمال وسائل التواصل الاجتماعي كان هو ساعة ونص تقريبا، دابا تطور الى ساعتين و21 دقيقة ديال الوسائل، زعما استعمال وسائل التواصل الاجتماعي يعني
1: هذا متوسط
0: متوسط اليومي ديال الاستعمالات ديال الانترنت، فيعني واحد الاستعمال اللي هو كبير. فبهذا الاستعمال الكبير وهذا التطور الكبير ديال التكنولوجيا كان ضروري ان لي زالغوريثم تاعهم يتطوروا ويرجعوا كيقدروا انهم ياناليزيو كثار ويادابتيو لوفر ديال لي زونتربريز كثار ويبروبوزيو ويبيرسوناليزيو داك المنتجات على حسب الاختيارات ديال المستهلك مستخدم. فعليا بدا كيظهر داك الكونسيبت ديال الصراع بين الانسان وبين الخوارزميات، فكتلقى راسك تينا مع مرات ما محتاج شي حاجه وكتلقاها طالعه في لي ريزو سوسيو وتقنعتي انك تاخذها وكتلقى راسك شريتيها.
1: هذا هو المشكل، انك تشري الحاجه بدون ما تكون محتاجها، وبعض المرات كتشري وتكوموندي ويصبح الصباح تقول انا اش درت،
0: هذاك الشيء اللي كاين
1: طريقه غير واعيه. قبل ما نوصل لهذه المساله ماذا، لان هنا وصلنا بانه ما بقيتيش انت اللي كتختار. ولا يتم يعني ماشي حتى الاختيار لك، وانما اختيارك الى انك تختار اشياء

0: هذا هو المشكل. دابا هذه كاينه واحد الاسطوره كتقول لا حنا غنشوفوا
1: الاسطوره ولا حقيقه؟
0: لا هي ما عندهاش تفسير علمي.
1: سمعونا كيتصنتوا علينا.
0: كاين اللي كيقول هذا. دابا انا نعطيهم جوج فهمتي. دابا كاين علميا باقي ما تثبتش ان زعما كيقول لك باللي العقل ديالنا يفرز واحد الذبذبه سبعده. يعني سنا فاش كتفكر في شي حاجه وكان التليفون ديالك منزل حداك كيقدر يستقبل ديك الذبذبات اللي خرجت من العقل ديالك ديك لي فريكونس وكيقدر يادابتي لو كونتوني عاوتاني على حسب شنو فكرتي. وهادشي زعما كنتحطوا فيه زعما مرارا شي حاجه ما فتشتي عليها اول مره طاحت لك في البال ديالك كتدخل الانستغرام كتلقاها. وكاين اللي كيقول لك بلي هادشي هذا ما يمكنش يكون لان ما عندوش شي تفسير علمي لا اخره. فهادشي هذا كيقول لك عادي اما صدفه اما انك بلا ما حسيتي كنتي بديتي كتقلب قبل على هذا الحس. بديتي مثلا شي واحد باغي يسافر لشي مدينه جديده بلا ما يحس قبل بدا كيفتش بدا كيقلب على شي حاجه عندهم علاقه بدا يمكن كيشوف لي زوتيل كيشوف شي حاجات. فانستغرام كيفهم لان دابا اصلا غنشوفوا المراحل الطروبيه لي زالغوريثم. دابا هما ثلاث مراحل نقدروا نقسمهم من بعد. المرحله دابا الاخيره رجعت ديب ليرنينغ كيتسمى يعني انه كيتعلم بزاف وكيقدر يقترح ويتوقع
1: هو كيطور راسه.
0: نعم.
1: لا ولكن بعض المرات كيكونوا شي حاجه ماشي خممتي فيها خلي داك داك الذبذبات ممكن يكون ما عندهاش تفسير ليا. نعم. علمي. لكن بعض المرات ممكن يكون كنهضر انا وياك اوفلاين.
0: نعم.
1: كنهضروا على موضوع انا غنحل غيطلع لي مثلا نهضروا على نوع سياره ما.
0: نعم.
1: مثلا
0: لا هذه ممكن
1: غندخل الانستغرام يخرج لي بروموسيون.
0: لا هذه اصلا كاين هذه علميا
1: هذه ما
0: فيها لا ولا لا هذه كاينه بصح لان اذا كنتي مكتيفي لا لوكاليزاسيون ديال التليفون ديالك وكانت
1: الكونيكسيون
0: ديال كل شيء يعني اي سورس ديال سواء الصوت ولا الكتابه يعني حيت نفس الشيء بس انك فتشتي على شي حاجه بيدك كتبتي دونك نفس الشيء اذا كنتي كتهضر
1: لا ما قلبناش التليفون محطوط حدانا
0: هضرتي دونك نفس الشيء سواء بيدك ولا صوتا انت هو كيتستقبل من طرف الهاتف خصوصا الا كان اكتيفي الكونيكسيون في ديك اللحظه هذيك فهو كيقرا داك الصوت هذاك
1: اكتيفي الكونيكسيون اما انت عطي لوتوريزاسيون باش يخدموا الميكرو يخدموا الكاميرا
0: اكزاكتومون. اي ابليكاسيون دخلتي لها راه في الاول كتاكسبتي زعما لي داك لي كونديسيون دو دوتيليزاسيون اي ابليكاسيون انك كتاكسبتي انك زعما يسمعوا الصوت ديالك اي حاجه فتشي عليها ياخذوها داك الداتا كامله كيكونوا دي زوتي دو سويفي كاينين في داك لابليكاسيون اللي كيقدروا يستقبلوا داك الداتا باش يادابتيو.
1: كاين جانب ايجابي وجانب سلبي طبعا. بما انه عندهم اكسي الميكرو دونك كيسجلوا كل شيء
0: اي حاجه اي حاجه ولكن يمكن ما
1: يمكن يفرزوها على حسب هما شنو
0: على حسب. نعم.
1: حيت هو ما غاديش يبقى يتسناك فوقاش انت غتهضر
0: طبيعه الحال
1: هو غادي يهز كل شيء ومن بعد
0: الاي
1: كيتريط هذاك الشيء وي
0: نعم.
1: وياخذوا على حسب الاهتمامات ديالهم
0: بالضبط.
1: وداك الشيء الاخر فين كيمشي
0: هو داك الشيء دابا هو كيبقى كل شيء مسجل.
1: انا خرجت لك على الخوارزمي
0: صافي كل شيء سلبي. لا دابا هو كل شيء كيتسجل كل شيء كيتسجل وكيبقى يستعملوا غير المعلومات اللي غادي يتحتاجوا في ذاك الوقت هذاك. فعليها كيكونوا بعض المخابرات اللي ممكن كيستعملوا بعض المعلومات اللي عند لي زابليكاسيون بزاف ديال الحاجات فتينا لفت لان هو عادي قانونيا انك تينا اكسبتيتي
1: طبعا انت اللي موافق على انهم يستعملوا الكاميرا ويستعملوا الميكرو. ممكن ليش نخدموا حنا لي ريزو سوسيو بحال انستغرام تيك توك وبدون من نسمحوا لهم انهم ياخذوا الميكرو والكاميرا مثلا
0: مش لهذا ممكن هذه ما يعطيكش ولكن تقدر كما قلنا تتحكم في لي زالغوريثم لان دابا انستغرام تطور بواحد الطريقه ديال غيكون كلشي كيعرفها دابا حاليا زاد واحد الايكون من الفوق فوق الريلز ديال هذيك انك تادابتي زعما داك لي زالغوريثم على حسب شنو كيعجبك انت. يعني كنتي انتريسي بالماركتينغ
1: هي اللي غنجيو لها لاحقا.
0: نعم. نعم.
1: كيفاش تطورت الخوارزميات تطورت طبعا على مدى سنوات.
0: نعم.
1: لكن كنعتقد حيت لانه هو ملي كنهضروا حنا الذكاء الاصطناعي راه هو ماشي جديد.
0: نعم.
1: غير حنا ولا عندنا متداول الذكاء الاصطناعي واحد ثلاث سنوات يمكن ولا اربعه. مي هو راه الذكاء الاصطناعي راه متوفر
0: منذ ظهور الانترنت بواحد السنوات من مور داكشي شويه دائما الذكاء الاصطناعي كاين. كان المفهوم ديال الاله كانوا الروبوتات الى اخره فبدا داكشي كيتطور. دابا علاش رجع متداول اكثر لان ظهور دي زوتي بحال شات جي بي تي الى اخره. هاد لي زوتي هادو اللي خلوا الانسان يزيد يبحث في الذكاء الاصطناعي وظهر كتخصصات اللي هي طوندونس في المغرب. فهاد التطور ديال لي زالغوريثم بدا اولا منذ ظهور الانترنت انه كنا حنا كنعلموا الاله شنو تعمل.

0: تقدرش نتحمل.
1: اوكي خليتها حتى اختياراتك محدوده.
0: نعم
1: ما كيوسعلكش
0: اكزاكتو. ما ديري بغيت نوصل محدوده. وفي نفس الوقت انستغرام كذلك اذا كنتي غتعطيني واحد المحتوى خصوصا دابا السهوله رجعت, يعني انك خصوصا الانسان بطبعه العقل ديالو كيرتاح فاش غيدخل الريلز كيعجاز يمشي يعمل الغوشيغ يكتب شي موكلي طونكو.

0: مقارنه ما بينه وما بين هواتف اخرى اللي ربما منها الهاتف ديالو كيبقى يبان لي ديك الهاتف اللي انا كنت راضي عليه ما بقيتش راضي عليه، وبالتالي اتخذت قرار شراء ذلك الهاتف لان ما كنتش محتاج له ما كنفكرش فيه. هذه العمليه شنو شنو تفسيرها؟
1: تفسيرها بعدا هي عندها علاقه بالتسويق بصفه عامه، انا هذا واحد التاثير على المستهلك، لان اذا ما كانش مستهلك واعي وكيقدر يتحكم في القرار ديالو فسيتاثر. وفي نفس الوقت دابا الحمد لله بهذا التقدم ديال انستغرام ولا التكنولوجيا رجعت كتقدر تادب زعما تبدل تموديفي لي زالغوريثم ديالك كما شرحت قبيله، تقدر تقول انا غير مهتم
0: ولكن خصك تكون واعي لان خصك تكون واعي لانه راه اثر عليك. واخا ملي كنهضروا على التسويق الرقمي شركات اللي هما كيوظفوا التسويق الرقمي باش يقربوا داك المنتج لأكبر عدد.

0: شركة ناشئة ولا مقاولة صغرى؟
1: الشخص وشركة ناشئة نفس الشيء. ده كان عنده غير
0: ده بزيت طمعتيني باش الحلقة الجاية غنهضروا على هاد جوج حاجات. على أنه الناس اللي عندهم الإي كوميرس والناس اللي باغين يديروا التسويق الرقمي كيفاش يعرفوا يوظفوا الخوارزميات بالشكل أنهم يقدروا يزيدوا من المبيعات ديالهم، وحنا المستهلكين ضعفاء
1: يكون عندنا وعي أحسن مثلا
0: باش نوظفوا داك الخوارزميات في الأشياء اللي هي كتهمنا فقط.
1: نعم.
0: ما بين التأثير والتحكم.
1: نعم.
0: ديال الخوارزميات.
1: نعم.
0: شنو هو الجدار الفاصل او الخط الفاصل؟
1: الوعي غادي نسميها، فهمتي؟ يعني اذا كنتي واعي ودارس اكثر وكتكتشف ديك الوسيله ما تخليهاش هي تتحكم فيك. سينا مثلا تدخلتي انستغرام عندك سهله كتسكرولي وسهله، مقرا شويه لان عرف غير بعد الطرق اللي تقدر تادبتيها، عرف بعدا انك اكسبتيتي بعدا انهم ياخذوا المعلومات ديالك، لان بزاف كيقول لك ما نافع علاش انا الحاجه ما باغيهاش وانا كنت كنهضر عليها مثلا. اذا كان شويه ديال الوعي هذا والناس يقراو اكثر على هاد لي زالغوريثم ما يخلعوهمش، لانه اون فان كونطرا ايجابيين كما قلنا قبيله راه كيسهلوا لك الحياه الى اخره. ولكن كاين جانب سلبي اللي خصنا حنا يكون عندنا تحكم، ماشي
0: لانه حنا كنهضروا على التحكم راه حنا ما كنهضروش فقط على الشراء.
1: نعم.
0: ولا على التسويق الرقمي، حنا كنهضروا حتى على اراء بعض المرات، راه حتى
1: الاراء
0: وحتى بعض يعني الافكار والتوجهات نقدر نقول

0: فمي كان دابا مؤخرا رجعتي كتوقع شي حاجه كبيره شي بوز اللي هو كبير وقع ما في مجال ديال الكره, المجال ديال التعليم, مجال ديال التمثيل ولا هذيك شي حاجه مشهوره وتينا شايفها ومأكد ان كل شيء عارفها, كتمشي على الصديق ديالك يقول لك انا ما وصلتليش. فهذه من بين الاسباب ديال لي زالغوريثم, يعني تينا غيطلع لك المحتوى اللي كتهتم به. اذا كنتي تنا كتهتم داك المجال ديال الكره غادي يطلع لك الكره. شحال هذه لا كنت قدرتي تروح الحاجه طلع لنا كاملين بينا, دابا لا رجع واحد التخصيص اكثر. نتينا كتهتم بالكره غنطلع لك هذه. فعليا حنايا كتلقى طبعا التفاهه غتلقى دائما طلع لنا سهله وكتعطي واحد كتفوج على الواحد كيحس براسو ينساق الى, ولكن دائما غتلقى المحتوى التعليمي مزيان. ولكن كنفرحوا ملي كنشوفوا صراحه مؤثرين. كاينين دابا حاليا كيختاروا شي مواضيع فريمون سبيسيال, لان رجع دابا صعيب انك تشهر بشي محتوى اللي هو واعر.
1: تختار شي حاجه. سؤالي هو انه ماشي ما عندوش مستهلكين, لان انا كنقول لك حتى هما كيحطوا فيديو كتلقى كيضرب الملايين, عنده البارتاج, عنده التفاعل كبير جدا عنده, لكن علاش ما كنلقاوش هاد الاسماء حتى هي بحالها بحال الاسماء تافهه المشهور على منصات التواصل الاجتماعي,
0: وتتعلق انا كما قلت لك بالعدد المشاهد.
1: هل خوارزميات تشجع على السطحيه؟
0: نعم تشجع, لان الخوارزمي كيفاش كتعمل شحال ما تسهلك. انا كاين واحد الفورمول, انت هي الخوارزمي كينتشر واحد المحتوى ياك كيتفاعلوا معاه الناس, هي كتعلم اكثر, يعني الخوارزمي كتعلم ان هذا المحتوى تفاعلوا مع الناس فكتزيد تبينوا الناس اخرين.
1: ماشي بالضروره تتفاعلتي معاه,
0: لا كتشوف العدد الاكثر. يعني كان عنده لونجاجمون بزاف غادي يطلعوا الناس اكثر وهي ماشيه. فيعني عليها كتلقى بعض المرات محظوظين ديال عندهم محتوى تعليمي محتوى مزيان حتى هما انتشروا حتى هما تشهروا حتى هما كيدوزوا في برامج
1: من بروموسيون
0: استفدوا دازوا حتى هما في لي زالغوريثم, يعني مشاو بطريقه ايجابيه. فهادشي اللي كاين. فيعني هي مسؤوليه ديالنا احنا كمستهلكين, اذا استهلكنا المحتوى التعليمي اكثر غادي يكون هو اللي منتشر اكثر, بقينا كنستهلكوا المحتوى التافه غادي يكون هو.
1: وهذا هو موضوعنا ان شاء الله في الحلقه القادمه, هو اننا كيفاش ممكن اننا نوظفوا الخوارزميات بشكل مفيد. سواء بالنسبه للناس اللي كيديروا التسويق الرقمي وكذلك بالنسبه لصناع المحتوى كيفاش يمكن لهم يطلعوا لونجاجمون ديالهم بفضل الخوارزميات, ونحن المستهلكين والمستخدمين العاديين كيفاش يمكن لنا نوظفوا الخوارزميات بالشيء اللي ما يطلع لناش داكشي اللي حنا ما عندناش رغبه فيه واللي بعض المرات كيديرونجيك او بعض المرات بدون كنتي في واحد الحاله. ونهضروا على انه الخوارزميات كتستافد من الحاله النفسيه ديالنا, كتكون بعض المرات في حاله محتاج وكتلقى راسك شريتي وتاخذي قرارات اللي هي غير صعيبه. شكرا بزاف مروان الراضي, دكتور باحث في التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي.
0: شكرا لك استاذه حنان, بارك الله فيك.
1: شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام, في امان الله.

0: أنتم في الاستماع لميدي آن موجة ثالثة.
1: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. ونسهله من المغرب، حيث تواصل رئيسة الحكومة المكلفة فاطمة زهراء المنصوري سلسلة مشاوراتها مع الأحزاب السياسية بعد تعيينها من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيسة للحكومة مكلفة بتشكيلها أمس. كانت قد أجرت بحضور قيادات من حزبها حزب الأصالة والمعاصرة لقاءات مع قيادات أحزاب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال، كما الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية. وتستمر المشاورات مع باقي الأحزاب السياسية اليوم. وفي سياق متصل، أعرب اليوم المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار عن استعداده للمشاركة في الحكومة المقبلة حسب البيان الصادر عن مكتبه السياسي حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية وحسب أمينه العام عبد الصمد عرشان. وعقب لقائه برئيسة الحكومة المكلفة فاطمة الزهراء المنصوري، أعرب عن استعداده لتقديم كل الدعم والمساندة لهذه التجربة الحكومية الجديدة المرتقبة. تطورات أخرى شرق أوسطية، قتل فلسطينيون اليوم برصاص مستوطنين إسرائيليين في قرية يسوف شرق سلفيت بالضفة الغربية المحتلة بحسب ما أفادت به وزارة الصحة الفلسطينية. في سياق قريب، كذلك جدد الجيش الإسرائيلي اليوم تنفيذ تفجيرات في بلدة المنصورية التي يحتلها في جنوب لبنان حسب ما أظهرت لقطات مصورة من بلدة الحنية المجاورة. في فرنسا، تجددت اليوم الاحتجاجات الطلابية غدا توقيف أكثر من 600 شخص فيما أصيب عشرات من عناصر الشرطة والدرك مع تصاعد التحركات الاحتجاجية التي تخللها إغلاق مدارس ثانوية واندلاع مواجهات عنيفة. شكل احتجاجي آخر مستمر هذه المرة على أزمة السكن في إسبانيا، حيث واصل المعتصمون المحتجون اعتصامهم في ساحة بورتا ديل سول وسط العاصمة مدريد في مخيم من احتجاجي كبير.

0: رغم إعلان الحكومة الإسبانية ثلاثاء تعليق إخلاء المساكن حتى العام 30 و2000 والتجديد التلقائي لعقود الإيجار في مشروعين ما زال بحاجة إلى تصديق البرلمان الإسباني عليهما. في سياق الجهود الأمريكية المتواصلة في ملف الصحراء المغربية الهادفة إلى تسريع تسوية سياسية للنزاع المفتعل، استقبل أمس السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز وفدا عن جبهة البوليساريو بنيويورك. والتز في تغريدة له على منصة إكس بعد اللقاء كتب أنه التقى ممثل البوليساريو مضيفا أن اللاجئين في مخيمات تندوف انتظروا منذ 50 عاما وأنهم يستحقون خيارات حقيقية وليس عقدا آخر من الانتظار قبل أن يخلص إلى أن أساس التوصل إلى حل هو موجود على الطاولة. في المغرب وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العام للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط للبرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الخميس لغاية يوم الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. في إطار تعزيز موقعها القاري، وقعت مجموعة تجار وفا بنك اتفاقا تستحوذ بموجبه على أزيد من 55% من رأس مال بنك الشركة العامة الغانية. الخطوة تأتي في إطار استراتيجية العامة للمجموعة البنكية المتعلقة بتواجدها على المستوى القاري، خاصة أن البنك المعني بالاستحواذ هنا ومقره العاصمة الغانية أكرا يعد من أبرز البنوك المحلية على المستوى القيمة المالية كما التواجد وتغطية التراب الغاني. نختم بالرياضة كرة القدم، حيث يكتنف الغموض مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع منتخب بلاده بعدما غادر اللاعب البالغ من العمر 41 عاما معسكر الفريق إثر إعلان المدرب جورج جيسوس أنه لن يبدأ أساسيا في مباراة اليوم ضد الدنمارك في دوري الأمم المتحدة للكرة كرة القدم. وكتب رونالدو عبر إنستغرام بعد المؤتمر الصحفي لمدرب المنتخب الوطني وعقب محادثة مع رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، اتخذت قرارا بمغادرة المنتخب. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقة منت علي باقي برامج الدعاة التمديدية، أتمنى لكم إلى اللقاء.
1: Un café, une rencontre, 26 minutes. Une personnalité loin des discours préparés. Son parcours, ses convictions, ce qui la passionne ou l'agace. C'est vif, c'est franc et ça a le goût d'une vraie conversation. Essentiel, tous les dimanches à 11h, si on est à l'heure, sur Medi 1.
2: 15h-16h, le spot avec Soufiane.
3: Et c'est parti, chers amis, top départ pour votre émission quotidienne sur Medi 1 de 15h à 16h et du lundi au vendredi. C'est parti pour le spot, chers amis, un petit peu moins d'une heure à passer ensemble, évidemment, pour passer à la fois un bon moment.

الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تنظم مؤسسة منتدى أصيلة من 2 إلى 18 من أكتوبر الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي 47. وتعرف هذه الدورة تنظيم عدد من الندوات الفكرية والأدبية والفنية بمشاركة مفكرين وكتاب وشعراء وفنانين من المغرب وخارجه. يتضمن البرنامج ندوات حول الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية، وندوات حول التحديات والتحولات والأفاق بالعالم العربي في أفق 2030، إلى جانب لقاءات تحتفي بالأدب والشعر والفنون التشكيلية وخيمة الإبداع وجائزة بولند الحيدري للشعراء العرب الشباب. كما تشهد فعاليات الموسم افتتاح معارض فنية وتنظيم مشاغل للفنون والتعبير الأدبي وكتابة الطفل وتوقيع إصدارات جديدة وعرض شريط وثائقي، فضلاً عن سهرات موسيقية تتواصل على امتداد أيام الدورة.

0: 35 ملم مع تساقط للبرد وهبات رياح بأقاليم وعمل تورير الحوز تازا قرسيف صفرو بولمان ميدلت خنيفرة إفرام ميملال وأزيلال. قاريا أعلنت الحكومة الزامبية رسميا تفشي وباء الكوليرا بعد تسجيل 304 حالات مشابهة فيها من بينها 62 حالة مؤكدة مخبريا و11 وفاة في 7 أقاليم تابعة لخمس محافظات وفق ما أعلن وزير الصحة بالنيابة جيلبرت سيامي. في شؤون القارة دائما دوت انفجارات عدة مجهولة المصدر ليلة الأربعاء للخميس في مقر قيادة الجيش الإثيوبي في أديس أبابا في وقت تجددت فيه المعارك بين القوات الاتحادية وجبهة تحرير الشعب تيغراي شمال البلاد منذ 23 من شتنبر، وامتدت المعارك حتى الآن إلى مناطق في شمال البلاد وشمال شرقها. ولم تعلق السلطات الإثيوبية حتى الآن على هذه الانفجارات التي وقعت قبل أيام من أداء رئيس الوزراء أبي أحمد اليمين الدستورية لولاية جديدة مقررة في 5 أكتوبر عقب انتخابات تشريعية جرت في 1 يونيو وأدت إلى حصول حزب الازدهار الذي يتزعمه على 90% من المقاعد، كما لم تتوفر في الحال أي حصيلة الضحايا نتيجة هذه الانفجارات. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقة منتع لباقي برامج دعات ميديا لحظات، ويكون معكم الزميل علي صلاح الدين في لطخ ماتش للمزيد من الأخبار أخبار الرياضة هذه المرة. إلى اللقاء.
1: وفر أكثر مع العربية للطيران واكتشف أجمل الوجهات من المغرب بأسعار مخفضة تبدأ من 282 درهم فقط لرحلة الذهاب. سارع بالحجز لغاية 10 أكتوبر.

حزب الأصالة والمعاصرة لقاءات مع قيادة أحزاب التجمع الوطني الأحرار، حزب الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، القوات الشعبية، حزب التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية. واستمرت المشاورات مع باقي الأحزاب السياسية اليوم. وفي سياق متصل، أعرب اليوم المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني الأحرار في بيان له عن استعداده للمشاركة في الحكومة المقبلة. حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية وحسب أمينه العام عبد الصمد عرشان وعقب لقائه اليوم برئيسة الحكومة المكلفة فاطمة زهر المنصوري، أعرب عن استعداده لتقديم كل الدعم والمساندة للحكومة المقبلة. تحالف واليسار أعلن اليوم في بلاغ رسمي عما سماه تعذر إجراء لقاء مع رئيسة الحكومة المكلفة بعد عدم التوافق على مكان لقاء محايد عن المواقع الحزبية، كما طالبت بذلك قيادة تحالف اليسار. مغاربيا، في ليبيا تأخرت بداية العام الدراسي ولا تزال المدارس مغلقة بسبب إضراب عن العمل وحدة المدرسين في شطري البلاد المنقسمة للمطالبة بتحسين الأجور. وكان مقرر أن تنطلق الدراسة في 6 شتنبر، لكن السلطات أجلتها إلى 13 من الشهر ذاته في قرار عزته إلى خضوع بعض المدارس لأشغال الصيانة. لاحقا أعلن المدرسون في المدارس العمومية تنفيذ حركة احتجاجية عامة البلاد رغم كونها منقسمة على شطرين، وهي حركة أيدتها نقابة المعلمين. ولا تزال أبواب المدارس الليبية مغلقة بسبب هذه الاحتجاجات، ما تسبب في حرمان نحو 1,600,000 تلميذ ما بين الابتدائي والثانوي تلقي الدروس. دعت اليوم رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إلى أن تطور أوروبا قدراتها الخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي لألا تبقى رهن مفتاح تشغيل تتحكم فيه جهات خارجية في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي.

0: ميديا حصاد اليوم اعتماد سلام.
1: أحييكم وأرحب بكم مستمعينا الكرام في حصاد الخميس فاتح أكتوبر، جولتكم الإخبارية المسائية عبر إذاعة البحر الأبيض المتوسطة الدولية ميديا تنطلق الآن وتمتد على مدى ساعتين كاملتين وتتابعون فيها. زيادة جديدة في أسعار الوقود بالمغرب مع بداية شهر أكتوبر، تتزامن مع تسجيل أسعار الوقود في أوروبا مستوى قياسيا جديدا. نناقش الموضوع مع ضيف الحصاد مباشرة بعد النشرة المغاربية. ملف المهاجرين غير النظاميين بسبتة المحتلة في صدارة التجاذب السياسي في إسبانيا بالتزامن مع خروج مظاهرات في مدريد تطالب بحلول عاجلة للوضع في المدينة المحتلة. التفاصيل في ميديا روبورتاج مع مراسلنا من مدريد. في الحصاد المزيد من الأخبار والفقرات المتنوعة ونشرات إخبارية على رأس كل نصف ساعة، وقبل أول موعد إخباري مفصل إليكم طقس الفلاح مع مليها شمال علوي.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني في الطقس ديال الغدا بحول الله. الحال غادي يكون مغيم ولا ما بين غيم وصفا في النواحي اللي في شمال الخط في جيج ترفايا، وغادي يكون صافي ومشمل.

0: توفيق والله المعين.
1: تمام الساعة السادسة، موعد النشرة المغاربية. وتنضم إلي الزميلة وفاء التوزري لتقديم النشرة المغاربية. مساء الخير وفاء.
2: مرحبا بك اعتماد وبالمستمعين الكرام. ومستهل النشرة من المغرب، رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري تواصل مشاوراتها مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان في مسعى لتشكيل الأغلبية الحكومية. المنصوري استقبلت اليوم بمقر حزب الجرار بالرباط ممثلي حزبي الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية، فيما أفاد كل من حزب العدالة والتنمية وتحالف اليسار أنهم لن يشاركوا في هذه المشاورات. مراسلنا بالرباط عادل الزبيري واكب هذه المشاورات وأعد التقرير التالي.
3: لأول تصريح بعد نهاية الجولة الأولى من مفاوضات تشكيل التحالف الحزبي للحكومة المغربية الجديدة، أكدت فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بأن منهجية حزب الأصالة والمعاصرة الفائز في التشريعية تقوم على الجلوس مع جميع الأحزاب السياسية.
4: كاين المشترك اللي هو الوطن، والمشاورات المفروضة علينا احنا جميع الأحزاب الممثلة داخل البرلمان اتصلنا بهم، تتبقى حرية كل واحد في كل دولة ديمقراطية واللي اختارت المسار الديمقراطي، الحوار مؤكد وكل واحد تتبقى له الارتياح دياله.
3: في تصريح للصحفيين في مقر حزب الأصالة والمعاصرة بعد أول لقاء تشاوري مع فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة، تحدث محمد جودار الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري عن التحديات المفتوحة أمام التحالف الحزبي للحكومة القادمة.
5: أولا التمكين خصوصا الشباب، ثانيا القدرة الشرائية، ثالثا التعليم والصحة.

0: البوليزاريو والجزائر في تصوير هذا اللقاء كإنجاز دبلوماسي. فصريح الذي أعلنه السيد مايك والتس نسف هذه البروباغندا بشكل حاسم، وشدد السيد والتس على أن قاطني مخيمات تندوف المحتجزين يستحقون خيارات حقيقية وعاجلة تنهي يعني بؤسهم وتنهي الحالة الكارثية التي يعيشها المحتجزون في ظل غياب مجموعة ديال مقومات الحياة الإنسانية. أيضا أشار مرة أخرى إلى أن الحل موجود فوق الطاولة، هناك إحالة مباشرة ثابتة إلى مقترح حكم الذاتي تحت السيادة المغربية، والذي تؤكد واشنطن من خلال تصريحات دائمة ومن خلال مواقف دائمة ومن خلال مجموعة من القرارات التي تدعمها سواء في الأمم المتحدة أو في هيئات دولية أخرى، على أنه المسار تفاوضي الأوحد والواقعي الذي يمكن التفاعل معه على مستوى الأمم المتحدة.
1: البراق شادي عبد السلام الخبير في العلاقات الدولية من الرباط حاوره الزميل نور الدين إيجاجان. في شأن منفصل، توصل محمد حسن بن صالح رئيس مجموعة أولماركوم إلى اتفاق لاقتناء مجموعة ماهوكسواغ التي تصدر صحيفتي لوماتان والصحراء المغربية، وأشار بلاغ صحفي لأن هذه العملية تظل خاضعة للتراخيص التنظيمية اللازمة. إلى تونس الآن، حيث قررت 9 جمعيات ونقابات من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تنظيم مسيرة احتجاجية في تونس العاصمة يوم السبت 17 أكتوبر الجاري. وفي بيان مشترك وقعته المنظمات 9 أوضحت أن قرار الدعوة للمسيرة جاء بعد التداول في الأوضاع العامة بالبلاد وما تشهده من أزمات اقتصادية واجتماعية خانقة. نستمع لتعليق الأكاديمي والمحلل السياسي صغير الزكراوي حوره زميل يوسف النعماني.
2: الثلاثي المتكون من اتحاد الشغل وهيئة المحامين والرابطة التونسية لحقوق الإنسان دعوا مع بقية مكونات المجتمع المدني اللي هي جمعيات بالأساس إلى يوم احتجاجي يوم 17 أكتوبر للاحتجاج على غلاء المعيشة، على الاعتداء على الحقوق وعلى الحريات، على الإيداع في السجون، جملة مطالب يعني حقوقية اقتصادية واجتماعية. هناك يعني مسعى جدي لإجبار السلطة إذا نجحت هذه المسيرة على ربما مراجعة سياساتها، خاصة القمعية والاستبدادية، لأن الإيداع كل أسبوع، يقع الأسبوع الماضي إيداع تقريبا 14 شخص بسبب المظاهرة والاحتجاج اللي قاموا به والشعارات اللي رفعوها.

0: ونرافق كل من صعد أو يستعد للصعود. بوديوم من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9:00 صباحا على ميديا وفي بث مباشر على فيسبوك ميديا.
1: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك أوف أفريكا.
2: مع بنك أوف أفريكا تيمك الحل.
3: ميديا حصاد اليوم. اعتماد سلام.
4: أهلا بكم من جديد مستمعينا في حصاد اليوم عبر ميديا. اليوم يصادف فاتح أكتوبر، ومع مطلع الشهر عرفت أسعار المحروقات بالمغرب زيادة جديدة تراوحت بين

0: الغاز والبترول عرفات واحد الأسعار كبيرة جدا، تضاعفت غير ما قبل الأزمة، والآن راه تقريبا تضاعف السعر ديال هذه المواد. طبعا الأسعار المسجلة في بلادنا يعني نتيجة لارتفاع الأسعار على المستوى العالمي، أنه هناك تسعيرة ديال هذه المادة، هي طبعا تأتي من 4 ديال المكونات: النفط الخام، ثم التكرير، ثم الضرائب والرسوم، وأيضا التكاليف ديال التوزيع. وكان طبيعي خاصة في بداية هذا الشهر أن تعرف هذه الأسعار، خاصة الأسعار ديال المحروقات عند محطات الوقود، أن تسجل هذا الارتفاع طبعا الذي يبقى واقعي موضوعي منطقي بالنظر إلى الوضعية الجيوسياسية العالمية.
1: نعم، طيب دكتور رضوان، في مواجهة تداعيات هذه الزيادة، قررت الحكومة الحالية مواصلة الدعم الاستثنائي لمهني النقل الطرقي، وأكدت في الوقت ذاته أن السوق الوطنية ممونة بشكل منتظم، وأن المخزون الاحتياطي من الغازوال وغاز البوتان يغطي ما بين 40 و60 يوما. برأيك هذه الخطوة، خطوة مواصلة الدعم الاستثنائي، هل ستساعد على التخفيف من وطأة هذه الزيادة على الأقل بالنسبة لمهني النقل؟
0: نعم، لا شك أنه ستساعد، أنه هناك وسائل تخفف من الحدة ديال التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. هناك عدد من الآليات، منها آلية الضريبية، طبعا تطبق الضريبة على القيمة المضافة، تخفيض الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك. هذه ما عرفاش أي تدخل من طرف الحكومة، لكن الحكومة أخذت واحد الإجراءات ديال دعم للحفاظ على التسعيرة ديال الكهرباء وديال قنينة الغاز وديال النقل المهني.

0: سياق ليس فقط وطني ولكن عالمي أيضا؟
1: أولا قضية التضخم هي مرتبطة طبعا، هي ارتفاع عام للأسعار، التضخم وارتفاع الأسعار ديال جميع المواد خاصة تلك الأكثر استهلاكا، لكن المكون الأساسي اليوم الذي يؤثر بشكل مباشر وفعلي وقوي هو ارتفاع ديال الأسعار المحروقات. تخفيف من هذه الحدة هي مسؤولية الحكومة طبعا، ولكن أيضا هي مسؤولية المستهلك. طبعا الحكومة يجب أن تعمل كل ما في جهدها حتى لا تنعكس الأسعار الدولية للمنتجات النفطية في السوق الوطنية، تنعكس انعكاس ربما يكون أكبر من أو يفوق الانعكاس الحقيقي والواقعي. طبعا بمعنى أنه يجب أن يكون انعكاس بشكل مناسب أجل معقولة، طبعا مع مراعاة إكراهات ديال التموين وديال التخزين. طبعا عندنا المجلس ديال المنافسة ويجب تفعيله، يجب تزويده بالوسائل والآليات والموارد البشرية والتقنية ليقوم بعمله كاملا في رصد المنافسة، لأن تعلمون على أن هذا القطاع ديال المحروقات في بلادنا واحد القطاع ديال الاحتكار قلة، ولذلك لا بد من رصد المنافسة، التتبع المنتظم ديال والدقيق ديال انتقال هذه الأسعار الدولية إلى السوق الوطنية، وطبعا حفاظا على الشفافية، حفاظا على المنافسة، حماية للمستهلك. لكن أيضا المستهلك عنده واحد دور يجب أن يقوم به في اتجاه تحقيق ما يسمى بالنجاعة الطاقية. النجاعة الطاقية بمعنى الاقتصاد في استهلاك الطاقة، تغيير بعض السلوكيات وبعض التصرفات ديال الاستهلاك، لا من طرف الأسر والعائلات ولا من طرف المقاولات، توجه أكثر فأكثر نحو العمل عن بعد مثلا أو الدراسة كذلك عن بعد، إغلاق المبكر للمطاعم.

من الدول خاصة الخليجية أصابها نوع من جزء من الضرر، ولذلك لم تعد تنتج بالكميات التي كانت تنتجها فيما قبل. أيضا لا ننسى الحظر المفروض على النفط الروسي و

0: اليهودي حين تنتهي طقوس العيد وتعود الأطعمة المحظورة خلاله إلى الموائد. تبدأ في البيوت اليهودية ليلة مختلفة، ليلة تختلط فيها التهاني بالحلوى وتفتح فيها الأبواب وتستعيد فيها العائلات واحدة من أشهر العادات المغربية اليهودية. إنها ميمونة.
1: أحنا دبا للميمونة تكون
0: في هذه الليلة لا تبقى المناسبة داخل البيت فقط، بل تتحول إلى احتفال جماعي تتقاطع فيه العائلة والجيرة والذاكرة. تتزين الموائد بأصناف متعددة من الحلويات والفواكه والمكسرات، ويحضر العسل بقوة، وتنتشر أطباق ترتبط بالمناسبة. في مقدمتها فطيرة رقيقة تقدم ساخنة وتؤكل غالبا مع الزبدة والعسل. لكن ميمونة ليست مجرد مائدة عامرة. في الذاكرة المغربية ارتبطت هذه الليلة أيضاً بفتح البيوت أمام الأقارب والجيران وتبادل الزيارات والتهاني وتمني الخير والرزق والسعادة. وهنا تظهر واحدة من أكثر خصوصيات ميمونة في المغرب، فخلال أيام الفصح يمتنع اليهود عن تناول الخبز وسائر الأطعمة المخمرة، وتعود هذه الأطعمة إلى الحياة بعد انتهاء العيد. ولهذا كانت ميمونة لحظة عودة إلى المطبخ المغربي بكل رمزيته وإلى الأطباق التي غابت مؤقتا عن الموائد. في عدد من المدن والقرى المغربية ارتبطت المناسبة أيضاً بعلاقات الجوار بين اليهود والمسلمين، فكان المسلمون يشاركون جيرانهم اليهود أجواء الاحتفال، وتبادل الطرفان الزيارات والتهاني في مشهد أصبح جزءاً من الذاكرة الاجتماعية في عدة مناطق. أما اسم ميمونة فلا توجد رواية واحدة متفق عليها تفسر أصله بشكل قاطع. هناك من يربطه بكلمة تعني الحظ أو البركة، وهناك روايات أخرى تربطه بأسماء أو شخصيات من التراث اليهودي، ولذلك ظل أصل التسمية موضع نقاش بين الباحثين. ومع رحيل أعداد كبيرة من يهود المغرب خلال القرن العشرين لم تختفي ميمونة، انتقلت معهم إلى إسرائيل وفرنسا وكندا وأماكن أخرى من العالم، لكن كثيرا من تفاصيلها المغربية بقيت حاضرة. الأطباق نفسها، الحلويات نفسها، والأغاني والعادات نفسها، وحتى فكرة فتح الأبواب أمام الآخرين. وهكذا تحولت ميمونة إلى أكثر من ليلة تعقب عيد الفصح، أصبحت ذاكرة تحمل معها جانباً من المطبخ المغربي ومن عادات اليهود المغاربة ومن صورة قديمة عن الجيرة والاحتفال المشترك.

كنا في الاستماع لفيروز جارة القمر عبر ميديا حصاد اليوم. يتواصل مستمعينا، وقبل نشرة أخبار السابعة هذه إطلالة على أحوال الطقس المغرب والعالم. في المغرب أجواء غائمة جزئيا إلى مشمسة في الغالب جنوب الداخلة، وغائمة إلى جزئيا غائمة شمال خط فيجيج طرفايا وصافية في باقي المناطق، مع احتمال تساقط أمطار على الساحل بين تطوان وودلو ونواحي تادلة وتازة. درجات الحرارة 26 في الرباط والدار البيضاء مع طقس غائم، 29 في طنجة، 34 في العيون، 35 في مراكش مع أجواء غائمة في الغالب، 28

0: السياسية ببلوغ 2.24 يورو للتر. البداية من المغرب. رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري تواصل مشاوراتها مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان في مسعى لتشكيل الأغلبية الحكومية. المنصوري استقبلت اليوم بمقر حزب الجرار بالرباط ممثلي حزبي الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية، فيما أفاد كل من حزب العدالة والتنمية وتحالف اليسار أنهما لن يشاركا في هذه المشاورات. مراسلنا بالرباط عادل الزبيري واكب هذه المشاورات منذ بدايتها وأعد التقرير التالي.
1: لأول تصريح بعد نهاية الجولة الأولى من مفاوضات تشكيل التحالف الحزبي للحكومة المغربية الجديدة، أكدت فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بأن منهجية حزب الأصالة والمحاصرة الفائز في التشريعيات تقوم على الجلوس مع جميع الأحزاب السياسية.
2: كان المشترك اللي هو الوطن والمشاورات المفروضة علينا احنا جميع الأحزاب الممثلة داخل البرلمان اتصلنا بهم، فتبقى حرية كل واحد في كل دولة ديمقراطية واللي اختارت المسار الديمقراطي الحوار مؤكد وكل واحد تبقى له الارتياح دياله.
1: في تصريح للصحفيين في مقر حزب الأصالة والمحاصرة بعد أول لقاء تشاوري مع فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة، تحدث محمد جودار الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري عن التحديات المفتوحة أمام التحالف الحزبي للحكومة القادمة.
3: أولا تمين خصوصا الشباب، ثانيا القدرة الشرائية، ثالثا التعليم والصحة. كما قال سيدنا نتجه نحو مغرب بسرعة واحدة تكون عدالة مجالية وعدالة اجتماعية.
1: في اليوم الثاني من مفاوضات تشكيل التحالف الحزبي لحكومة جديدة، قرر حزب العدالة والتنمية وتحالف اليسار اللذان اختار المعارضة قرر عدم الحضور إلى مقر حزب الأصالة والمعاصرة. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
0: ارتباطا بالمشاورات، أعرب المكتب السياسي لحزب التجمع

0: في جرائم إضرام الحرائق أو اختطاف الأطفال وربطها بجهات أجنبية، وهي المخاوف الآن تتأكد مع هذا التصويت.
1: إلى صفحة الأخبار الدولية، ونستهلها بمستجدات حادثة فلاي دبي. أعلنت سفارة الهند لدى الإمارات اليوم أن طيار شركة فلاي دبي المصاب بصحة جيدة ويتعافى بشكل جيد بعدما نقل من السعودية إلى الإمارات، فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم أن مساعد الطيار الذي يشتبه بأنه طعن القبطان على متن رحلة فلاي دبي المتجهة إلى تل أبيب خضع لتلقين متطرف وكان انتحاريا. نتنياهو أبرز في تصريح لشبكة فوكس نيوز الأمريكية أن مساعد الطيار الذي هاجم قبطان الطائرة يخضع حاليا للاستجواب. مزيدا من التفاصيل عن هذه الحادثة في تقرير الزميل محمد الغول.
2: المعطيات المتوفرة تتحدث عن اعتداء مفاجئ داخل قمرة القيادة قام به مساعد الطيار على قائد الطائرة الهندي سميت ماشار.

0: محمود خوشناوى السياسي والباحث الكردي والمستشار السياسي لرئاسة برلمان إقليم كردستان من إربيل اتصل به يوسف النعماني.
1: أعلنت الولايات المتحدة اليوم عقوبات جديدة تستهدف كبرى شركات صناعة السيارات في إيران، إضافة إلى شركات بارزة في مجالات السكك الحديدية والتصنيع والمعادن. وجاء في بيان لوزارة الخزانة الأمريكية أنه نظرا إلى أن قطاعي السكك الحديدية وصناعة السيارات يمثلان بعضا من أكبر مصادر الإيرادات المتبقية للنظام الإيراني ومن قدراته اللوجستية، سيصيب الإجراء مباشرة الشرايين الحيوية التي تعتمد عليها إيران للحفاظ على اقتصادها والتحايل على العقوبات الأمريكية. وفاء،
0: الأوضاع غير المستقرة في الشرق الأوسط اعتماد رخت بظلالها على أسعار المحروقات في السوق الدولية والنموذج نسوقه من القارة الأوروبية التي تعيش حاليا على وقع ارتفاع مهول في أسعار الديزل، حيث بلغ متوسط سعر اللتر الواحد في محطات الوقود بالاتحاد الأوروبي مستوى قياسيا جديدا تجاوز 2 يورو و20 سنتا، وسجلت الأسعار مستويات قياسية في 12 دولة، بينما تجاوزت 2.50 يورو في الدنمارك، هولندا وفنلندا. المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلنا ببروكسل سامح رمضان.
2: لم تعد أزمة المحروقات في القارة الأوروبية مجرد تحذيرات مستقبلية، بل تحولت إلى واقع خانق يستنزف الاقتصادات المحلية. فقد حطمت أسعار الديزل في محطات الوقود في أوروبا رقما قياسيا جديدا، ليبلغ متوسط السعر الأسبوعي 2.24 يورو للتر الواحد. وسجل هذا المسار التصاعدي مستويات تاريخية في عدة دول أوروبية أبرزها إيطاليا وبولندا وبلجيكا ورومانيا، بينما تبحث الحكومات الأوروبية عن إجراء

الشرقي، فتتقاسمه دول بينها الكونغو الديمقراطية والغابون وغينيا الاستوائية وغانا وجنوب السودان. بالإضافة إلى هذه الدول، برز لاعبون جدد على خارطة الإنتاج كموريتانيا والسنغال، رغم أن ذلك لم يجنبهما تداعيات الاضطراب. اضطراب إزاءه تسعى دول أخرى كتنزانيا وناميبيا وكوت ديفوار وأوغندا لتطوير مشاريع في مجال النفط والغاز. بالمقابل، وجدت الدول الإفريقية المستوردة للنفط والغاز وهي الأكثر عددا نفسها أمام تداعيات ثقيلة جراء التوترات التي شهدها مضيق هرمز منذ أواخر فبراير. وفقا لمعطيات صادرة عن وحدة أبحاث الطاقة بواشنطن، فقد تكبد 32 بلدا إفريقيا فاتورة إضافية ناهزت 22 مليار دولار خلال الفترة ما بين مارس وغشت الماضيين. على قائمة المتضررين تتصدر مصر، حيث ارتفعت كلفة وارداتها الطاقية بنحو 5 مليارات و200 مليون دولار، مدفوعة أساسا بزيادة الاعتماد على استيراد الغاز الطبيعي المسال لتلبية الطلب المحلي. تليها جنوب إفريقيا بخسارة إضافية بلغت 3.5 مليار دولار، كما واجهت موريتانيا خطرا طاقيا هدد ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 7.3%، واتخذت نواكشوط إجراءات للتحرير التدريجي لأسعار الوقود بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بهدف الحفاظ على استدامة المالية العامة واحتواء مخاطر العجز المالي. كما سجلت الكثير من الدول الأخرى كالسنغال وجيبوتي وكينيا زيادات لافتة في كلفة استيراد الوقود خلال الأشهر الماضية. ولجأت بلدان كموريشيوس إزاء التراجع الحاد في الإمدادات إلى تطبيق سياسات ترشيد وتقنين استهلاك الوقود للقطاعات غير الحيوية، مع توجيه المخزونات الاستراتيجية لتشغيل المصانع وشبكات النقل الأساسية من أجل تفادي الشلل الاقتصادي. هكذا إذن وضعت تداعيات اضطراب مضيق

وأيضا حسام الصادق والعديد من الأسماء التي سبق أن أشرف عليها مساعدا لمحمد وهبي حين كان المنتخب المغربي أنذاك منتخب الشباب الذي هو بطل العالم. نستمع لمحلل البرامج الرياضية لميديا محمد مديحي حل ضيفا صباح اليوم على برنامج بوديوم.

0: Les images de toute façon me rappellent toujours.
1: الصور على أي حال تذكرني دائما بتلك اللحظات لأنها تعرض في كل مكان وبشكل متكرر. ولحسن الحظ لم يكن ذلك كل ما فعلته، وهناك أيضا لحظات أخرى أجمل، لذلك أفضل أن أفكر في الذكريات الإيجابية. أما اليوفي فقد كانت تجربة مميزة جدا بالنسبة لي لأنني هناك أصبحت ربما لاعبا مهما.
2: ونختم برياضة كرة المضرب. وديع مباراة أولى صعبة للإسباني كارلوس ألكاراز الذي نجح في النهاية في تجاوزها في بطولة بكين لحساب الدوري الأول.
3: بالفعل ألكاراز الإسباني واجه أليكس ميكلسن الذي بلغ ربع نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة وخاض أمام مباراة شقة قبل أن يفرض ألكاراز نفسه في المجموعة الثالثة ويحسمها لصالحه بمجموعتين لمجموعة واحدة، وبهذا تأهل ألكاراز إلى الدور الثاني حيث سيواجه ماتيو أرنالدي سعيا إلى مواصلة تصاعد مستواه، كما تأهل ألكسندر زفيريف أيضا الذي سيواجه الألماني في الدور المقبل الأسترالي أليكس ديمينور. بهذا مستمعي الكرام نصل إلى نهاية عدد اليوم من مساء الرياضة، فاصل بعده تلتقون اعتماد سلام في باقي فقرات الحصاد.

0: بي 1 حصاد اليوم اعتماد سلام.
1: بينما لا زال مئات المهاجرين غير النظاميين مستمعين في سبتة المحتلة يعيشون ظروفا قاسية عقب أزمة العبور الجماعي أواخر يوليوز الماضي، تتجه الحكومة الإسبانية إلى إقرار مرسوم بقانون لتسريع إجراءات إعادتهم إلى المغرب. لكن السؤال المطروح، هل يمكن الجمع فعلا بين تسريع الترحيل واحترام الحق في اللجوء والمعاملة الإنسانية؟ تساؤل وضع ملف الهجرة وسبتة المحتلة في صدارة التجاذب السياسي الإسباني بتزامن مع خروج مظاهرات في مدريد تطالب بحلول عاجلة.

0: عن سبب عدم تفعيل الآليات القانونية لإعادة فورية في مسيرة احتجاجية.
1: لماذا لا تعيد الحكومة المهاجرين الوافدين من حيث أتوا؟ لماذا لم تفعل الحكومة الآليات القانونية والقضائية لكي تصبح هذه العودة فورية؟ لدينا حكومة غير مسؤولة، وما نحتاج إليه حقا هو إجراء انتخابات والإطاحة بالحكومة.
0: وتكشف هذه الأزمة عن التوتر بين الاستعجال السياسي الذي تفرضه الضغوط الاجتماعية والسياسية في سبتة، وبين الالتزام القانوني بحق اللجوء والمعاملة الإنسانية الذي تؤكد عليه سيرا ريغو. وبذلك يبقى السؤال الجوهري: هل يمكن تسريع عمليات الإعادة دون المساس بالضمانات القانونية وحقوق المهاجرين، أم أن السرعة نفسها ستصبح اختبارا لالتزام الدولة بمبادئها القانونية والإنسانية؟ يتساءل حقوقيون. من مدريد، محمد مدن، ميديا.

0: لأن الوعي البيئي هو الذي يجعلنا نتحرك عن قناعة لحماية الطبيعة من حولنا. المزيد في إيكولوجيا مع الزميل أيمن الأحمد.
1: هل يكفي أن نضع قوانين لحماية البيئة ونطلق سياسات لمواجهة التغير المناخي؟ الجواب يبدو واضحاً، لا، لأن جزءاً أساسياً من المعركة يبدأ من الوعي البيئي، أي أن يعرف الإنسان كيف تؤثر اختياراته اليومية في الطبيعة، وأن يفهم المخاطر التي تهدد الهواء والماء والتربة والتنوع البيولوجي. مفهوم محو الأمية البيئية بدأ تداوله منذ أواخر ستينيات القرن الماضي، قبل أن يتحول خلال السبعينيات إلى جزء من النقاش البيئي والسياسي الدولي. وفي عام 1972 خلال مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة في ستوكهولم، برزت فكرة أساسية: القوانين وحدها لا تكفي لحماية البيئة، بل لابد من بناء وعي بيئي لدى الناس. وبعد 3 سنوات جاء ميثاق بلغراد سنة 1975 ليضع أسسا أكثر وضوحا للتربية البيئية ويدعو إلى إدماجها في التعليم والسياسات العامة. لكن بعد أكثر من نصف قرن ما زال السؤال مطروحا بقوة: هل نجحنا فعلا في تحويل المعرفة البيئية إلى سلوك؟

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تنظم مؤسسة منتدى أصيلة من 2 إلى 18 من أكتوبر الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي 47. وتعرف هذه الدورة تنظيم عدد من الندوات الفكرية والأدبية والفنية بمشاركة مفكرين وكتاب وشعراء وفنانين من المغرب وخارجه. يتضمن البرنامج ندوات حول الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية، وندوات حول التحديات والتحولات والأفاق بالعالم العربي في أفق 2030، إلى جانب لقاءات تحتفي بالأدب والشعر والفنون التشكيلية وخيمة الإبداع وجائزة بولند الحيدري للشعراء العرب الشباب. كما تشهد فعاليات الموسم افتتاح معارض فنية وتنظيم مشاغل للفنون والتعبير الأدبي وكتابة الطفل وتوقيع إصدارات جديدة وعرض شريط وثائقي، فضلاً عن سهرات موسيقية تتواصل على امتداد أيام الدورة.

موجزا بأهم وآخر الأنباء. نستهل الموجز من المغرب، حيث تواصل رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري مشاوراتها مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان في مسعى لتشكيل الأغلبية الحكومية. المنصوري استقبلت اليوم بمقر حزبها بالرباط ممثلي حزبي الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية، فيما رفض حزب العدالة والتنمية الحضور، كما أعلن تحالف اليسار عن تعذر عقد لقاء مع المنصوري مؤكدا موقفه الثابت باختيار موقع المعارضة. أعلنت النيابة العامة بطنجة توقيف مشتبه فيهما إضافيين في قضية اختلاس أوراق التصويت وإحالتهما عليها بعد استكمال عدد من الأبحاث والخبرات التقنية. وأظهرت التحقيقات وفق بلاغ ورد قبل قليل تورط الموقوفين في وضع علامات على أوراق تصويت لفائدة حزب سياسي داخل شقة فندقية، فيما أكدت تسجيلات كاميرات المراقبة صلة المعنيين بالحقيبتين اللتين ضبطتا لاحقا بمكتبي التصويت. كما كشفت الخبرة على هاتف أحد الموقوفين عن اتصالات مع مشتبه فيهم آخرين معتقلين على ذمة القضية. وبناء على هذه المعطيات التمست النيابة العامة إجراء تحقيق مع المعنيين في حالة اعتقال من أجل جناية انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير. في الجزائر، صوت نواب الجزائريون اليوم على تعديل قانون العقوبات لتوسيع نطاق حكم الإعدام ليشمل مرتكبي جرائم إضرام الحرائق في الغابات، وهو إجراء دافع عنه الرئيس عبد المجيد تبون بعد حرائق فتاك شهدتها البلاد الصيف الماضي. تعديل قانون العقوبات يخص مادتين، مع رفع عقوبة إضرام الحرائق في الحقول والغابات من 20 سنة إلى الإعدام، وكذلك جناية خطف الأطفال التي انتقلت العقوبة فيها من السجن المؤبد إلى الإعدام. قطعت إثيوبيا وإريتريا العلاقات الدبلوماسية بينهما اليوم.

الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرناً على مولد النبي الأعظم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أيا سامعي ذكرى الحبيب تأهبوا وقوموا بنا نشكو فقد سامنا البأس وقوفاً على الأقدام في حق سيد تعظمه الأملاك والجن والإنس، له تخضع الأملاك عزاً وهيبةً إذا ما بدا من النجم والبدر والشمس، وتشتاق ذكره النفوس فتنثني بأطرافها سكراً وما حثها الكأس.

تبلج نور الحضرة المحمدية على الكائنات جميعا، باسطا إشعاعاته من كنه لوامع نفحاته المصطفوية، فأينعت به في رياض القلوب أزهارها، واستفاضت بخيره بين حدائق العرفان أنهارها. أدرك ذلك من ارتشف من رحيق الاستغراق في الكمال المحمدي، ونهل من ينابيع الفيض السرمدي، وذاق فيوضاته الرحمانية، ونال من عطاءاته الإحسانية، صلى الله عليه وآله وسلم.

مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكره دواء لأدواء القلوب، ما تيمت به القلوب إلا لأنها اشتاقت إلى حضرته، وما من قلب مؤمن إلا ويرسل روحه من بين الأرواح لتنال فيض أنوار ذلك المقام العلي، مقام مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل يبعث على قدره كيف شاء وكيف استطاع. الناس زارت محمد ونسكلي في قلبي، كما يقول مولانا عبد الرحمن المجذوب، أو كما يقول مولانا أبو العباس أحمد الرفاعي في حالة البعد: روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني، وهي نائبتي، وهذه نوبة الأشباح قد حضرت، فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

قائمة منذ فترة طويلة بين البلدين الجارين، مرحلة حرجة عقب اندلاع اشتباكات عنيفة الأسبوع الماضي بين القوات الإثيوبية وجبهة تحرير الشعب تيغراي، مما أثار مخاوف من تجدد الحرب الأهلية المدمرة. وتتهم إثيوبيا جارتها إريتريا بدعم متمردي جبهة تيغراي. أفادت وزارة الداخلية السعودية بأن مساعد قائد طائرة فلاي دبي الذي يشتبه بأنه هجم الطيار وحاول إسقاط الطائرة التي كانت متجهة أمس من دبي إلى تل أبيب غادر المملكة السعودية إلى الإمارات. وقالت الداخلية السعودية إن قائد الطائرة ومساعده بعد تحسن حالتهما الصحية غادر السعودية متجهين إلى أبوظبي صباح اليوم بمرافقة الفريق الأمني الإماراتي، لافتة إلى أن تحقيقات أولية في السعودية تمت بمشاركة فريق أمني إماراتي أشارت إلى وقوع اعتداء على قائد الطائرة من مساعده. في الرياضة، تعادل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم

0: المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بأن منهجية حزب الأصالة والمعاصرة الفائز في التشريعيات تقوم على الجلوس مع جميع الأحزاب السياسية.
1: كان المشترك اللي هو الوطن والمشاورات المفروضة علينا احنا جميع الأحزاب الممثلة داخل البرلمان اتصلنا بهم. تبقى حرية كل واحد في كل دولة ديمقراطية واللي اخترت المسار الديمقراطي الحوار مؤكد وكل واحد تبقى له الارتياح دياله.
0: في تصريح للصحفيين في مقر حزب الأصالة والمعاصرة بعد أول لقاء تشاوري مع فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة، تحدث محمد جودار الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري عن التحديات المفتوحة أمام التحالف الحزبي للحكومة القادمة.
2: أولا تمين خصوصا الشباب، ثانيا القدرة الشرائية، ثالثا التعليم والصحة. كما قال سيدنا نتجه نحو مغرب بسرعة واحدة تكون عدالة مجالية وعدالة اجتماعية.
0: في اليوم الثاني من مفاوضات تشكيل التحالف الحزبي لحكومة جديدة، قرر حزب العدالة والتنمية وتحالف اليسار اللذان اختار المعارضة قرر عدم الحضور إلى مقر حزب الأصالة والمعاصرة. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
3: أعلنت النيابة العامة بطنجة عن توقيف مشتبه فيهما إضافيين في قضية اختلاس أوراق التصويت وإحالتهما عليها بعد استكمال عدد من الأبحاث والخبرات التقنية.

0: حرق إطلاق النار من طرف ميليشيا البوليساريو بشكل دائم، أيضا أزمة انعدام الثقة والتي تحيل إلى الجزائر والبوليساريو. فكلا الطرفين يمتلكان يعني رؤية واضحة التي تؤسس لثقة قادرة على خلق دينامية وزخم دبلوماسي قد ينتهي باتفاق سلام دائم وفق أساس قانوني وأساس سياسي واضح. هناك نقطة أخرى مرتبطة بفشل بروباغندا البوليساريو والجزائر في تصوير هذا اللقاء كإنجاز دبلوماسي. فصريح الذي أعلنه السيد مايك والتس نسف هذه البروباغندا بشكل حاسم، وشدد السيد والتس على أن قاطني مخيمات تندوف المحتجزين يستحقون خيارات حقيقية وعاجلة تنهي يعني بؤسهم وتنهي الحالة الكارثية التي يعيشها المحتجزون في ظل غياب مجموعة ديال مقومات الحياة الإنسانية. أيضا أشار مرة أخرى إلى أن الحل موجود فوق الطاولة، هناك إحالة مباشرة ثابتة إلى مقترح حكم الذاتي تحت السيادة المغربية، والذي تؤكد واشنطن من خلال تصريحات دائمة ومن خلال مواقف دائمة ومن خلال مجموعة من القرارات التي تدعمها سواء في الأمم المتحدة أو في هيئات دولية أخرى، على أنه المسار تفاوضي الأوحد والواقعي الذي يمكن التفاعل معه على مستوى الأمم المتحدة.
1: أفادت وزارة الداخلية السعودية بأن مساعد قائد الطائرة فلاي دبي الذي يشتبه بأنه هجم الطيار وحاول إسقاط الطائرة التي كانت متجهة أمس من دبي إلى تل أبيب غادر المملكة السعودية إلى الإمارات. وقالت الداخلية السعودية إن قائد الطائرة ومساعده بعد تحسن حالتهما الصحية غادر السعودية متجهين إلى أبوظبي صباح اليوم بمرافقة الفريق الأمني الإماراتي، لافتة إلى أن تحقيقات أولية في السعودية تمت بمشاركة فريق أمني إماراتي أشارت إلى وقوع اعتداء على قائد الطائرة من مساعديه. مع اكتمال انسحاب قوة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من العراق، تبرز مخاوف بإقليم كردستان من فقدان مظلة الحماية التي وفرت قوات التحالف الدولي، خصوصا في مواجهة الهجمات بالطائرة المسيرة. وبينما تحتفي بغداد بما تصفه بيوم السيادة، يخشى أكراد إقليم كردستان من تراجع القدرة على اعتراض الهجمات القادمة من إيران أو من الفصائل العراقية الموالية لطهران. للتعليق على مخاوف أكراد العراق بعد رحيل القوات الدولية، نستمع إلى توضيحات محمود خوشناو، سياسي وباحث كردي من أربيل، تحدث إليه سنامني.
2: القلق والتخوف الكردي نابع ويستند إلى أحداث سابقة حصلت في استهداف منشآت الطاقة وكذلك استهداف المؤسسات الدستورية بما في ذلك مكتب رئيس الحكومة في الإقليم وكذلك منزل رئيس الإقليم، وأيضا نشاطات أخرى.

0: مصر بشكل خاطئ يؤدي إلى مواجهة عسكرية لا يحمد عقباها. ونعرف أن كلا الطرفين يمتلك أسلحة نووية وأيضا لديه قدرة بشكل أو آخر على المناورة في استخدام هذه الأسلحة سواء بشكل هجومي أو دفاعي. ولذلك الأصل أن يتجه الجميع نحو الحوار، لأن الحوار هو للأسف الشيء المعطل الحقيقي بين الجانبين، كون كل طرف لديه حجة يراه أنها سبب في عدم جلوسه للتحاور مع الطرف الآخر.
1: كرة القدم. في إطار الاستعداد للاستحقاقة الرسمية، اكتفى المنتخب المغربي لأقل من 23 سنة اليوم بالتعادل وديا بهدف لمثله مع نظيره المالي في مباراة إعدادية بالرباط. في المتابعة وديع أحتي.
2: مواجهة اختبر فيها الناخب المغربي جمال أيت بنيدر جاهزية عناصره أمام منتخب مالي عرف كيف يستثمر هفوة دفاعية وخطأ من الحارس يانيس بن شاوش ليمنح الضيوف الأسبقية في المباراة منذ الدقيقة 28 عبر اللاعب دياكيتي. رد المنتخب المغربي لم يتأخر، فبعد محاولات متوالية نجح أمير بوهمدي في إعادة المواجهة إلى نقطة البداية مسجلا أول أهدافه بقميص المنتخب الأولمبي في لحظة حملت الكثير من الدلالات بالنسبة للاعب الشاب. في الجولة الثانية ارتفع الإيقاع نسبيا وتبادل المنتخبان محاولات الوصول إلى الشباك، لكن غياب اللمسة الأخيرة حال دون تغيير النتيجة لتنتهي المواجهة بتعادل إيجابي في اختبار ودي يبقى هدفه الأول الوقوف على مكامن القوة وتصحيح مكامن الخلل قبل المواعيد الرسمية. المواجهة شهدت لاعبين كانوا منتظرين في لائحة محمد وهبي، يتعلق الأمر بإسماعيل بعوف وعثمان معمة. ولن يكون أمام العناصر المغربية وقت طويل لالتقاط الأنفاس، إذ ستتواصل الاختبارات بمواجهة ثانية للأولمبيين، هذه المرة أمام منتخب تنزانيا يوم الاثنين 5 أكتوبر بملعب القرية الرياضية بمدينة طنجة. وتندرج المباراتان الوديتان ضمن برنامج إعداد المنتخب المغربي لأقل من 23 سنة تحضيرا لمواجهتي إثيوبيا المرتقبتين في نوفمبر المقبل

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: من عمر بجمعة، أهلا بكم. أعلنت النيابة العامة بطنجة عن توقيف مشتبه فيهما إضافيين في قضية اختلاس أوراق التصويت وإحالتهما عليها بعد استكمال عدد من الأبحاث والخبرات التقنية. وأظهرت التحقيقات وفق بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة تورط الموقوفين في وضع علامات على أوراق تصويت لفائدة حزب سياسي داخل شقة فندقية، فيما أكدت تسجيلة كاميرات المراقبة صلة المعنيين بالحقيبتين اللتين ضبطتا لاحقا بمكتب التصويت. كما كشفت الخبرة على هاتف أحد الموقوفين عن اتصالات مع مشتبه فيهم آخرين معتقلين على ذمة القضية. وبناء على هذه المعطيات التمست النيابة العامة إجراء تحقيق مع المعنيين في حالة اعتقال من أجل جناية انتهاك عملية الاقتراع والمشاركة في التزوير. واصلت فاطمة الزهراء المنصورية المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة يوم الأربعاء مشاوراتها مع الأحزاب السياسية، والتقت بمقر حزب الأصالة والمعاصرة في الرباط. الأمين العام لحزب الاتحاد السوري الذي أكد على أهمية الإنصات للشباب وأن ملفات القدرة الشرائية، الصحة، التشغيل والتعليم كانت في صلب النقاش. والتقت المنصوري أيضا زعيم حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، فيما أفاد كل من حزب العدالة والتنمية وتحالف اليسار أنهما لن يشارك في هذه المشاورات. قطعت إثيوبيا وإريتريا العلاقات الدبلوماسية بينهما، وتبادل الطرفان الاتهامات بتأجيج الصراعات الداخلية في ظل استمرار القتال شمال إثيوبيا. وبلغت التوترات القائمة